السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة مستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، أهلا وسهلا بكم في افتتاح بثنا لهذا اليوم الأحد الخامس أيام عيد الأضحى المبارك، 14 من ذو الحجة 1447 هجرية، 31 من مايو 2026 للميلاد. خير ما نبدأ به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم، نصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ أحمد الطرابلسي ومتيسر لهم سورة البقرة.

والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم

الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى

بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر

فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا

0: يَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: مستمعينا الاكارم، مستمعي اذاعه المقلة صوت حضرموت، الان نستعرض لكم باقتنا البرامجيه لهذا اليوم الاحد 31 من مايو 2026 للميلاد في 37 دقيقه، عناوين لاهم الاخبار، ومن ثم برنامج موعد مع البهجه مع خالد القحوم اعدادا وتقديما. بعد ذلك تأتينا أغنيتين، الأولى لعبد الرحمن الحداد في أغنية صباح الخير بالباكر، ومن ثم عليا التونسية في أغنية يا بدع الورد. حتى الساعة الثامنة يأتيكم برنامج تباشير العيد من إعداد مولى باجبير وتقديم محمد رويشد. في 38 دقيقة تم الموعد مع الحلقة 12 من المسلسل اليومي منزل على التلال، وبعدها يأتيكم يسلم عبد الله الضحي في أغنية الصباح الجديد، ومن ثم فيصل علوي في أغنية عيون النرجسي حتى الساعة 9 سنوفيكم بنشرة الأخبار، ومن ثم حديث العيد مع الزميل علي باقي، وبعدها الإعلانات المقروءة والمسجلة. عقب الإعلانات يأتيكم شادي بن علي جابر في أغنية نهار العيد، ومن ثم أبو بكر فارع في أغنية يا عيد الفرحة حتى الساعة 9:30 دقيقة. تأتيكم مروى السفرة تقديما وعبد القادر سعيد بصر إعدادا لبرنامج أوراق عيدية. في 59 دقيقة برنامج العيد عيد العافية، إعداد أفراح محمد وتقديم أفراح محمد وأروى بيزيد. في 10 أنتم على موعد مع البث المباشر العيدي والذي يستمر معكم على مدى ساعة أثيرية حتى الساعة 11. سنوفيكم بعرض لأهم الأنباء ومن ثم الإعلانات المقروءة والمسجلة. وعقب الإعلانات يأتيكم حسن صالح بحشوان في أغنية يا اللي تريد أسعد حتى 11:15 دقيقة. يأتيكم الدكتور محمد بن يحيى في برنامج مظاهر العيد في الشعر الحضرمي. في الحادي أو عقب البرنامج يأتيكم جواد بصديق في أغنية ما أجمل العيد، ومن ثم ننتقل وياكم إلى الفترة الدينية ونبدأها من كلام سيد المرسلين، وذلك تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر عند الساعة 11:43 دقيقة من رحاب مسجد عمر بالمقلة. عقب الأذان يأتيكم عمر بن شهاب في موجه تحت باب العطاء حتى، وعقب ذلك يأتيكم الشيخ صالح عبد الله باجرش في الحديث الديني بعنوان العيد وإظهار النعمة. عقب الحديث الديني يأتيكم البرنامج تباشير العيد وذلك عند الساعة 12 وفي 12:30 دقيقة برنامج موعد مع البهجة، ومن ثم أغنيتين، الأولى لكرم مرسال في أغنية يوم قابلتك في ليلة العيد، وعمر هادي في أغنية أمان العيد حتى الساعة 1 ظهرا. سنوفيكم بموجز لأهم الأخبار ومن ثم الإعلانات المقروءة والمسجلة. في 1:05 دقائق يأتيكم برنامج خواطر من المشاعر من إعداد وتقديم أروى بيزيد، وبعد ذلك يغنينا أنور سعيد الحوثري في أغنية يا عيد عدت لنا حتى 1:30 دقيقة. يأتيكم برنامج أوراق عيدية، ومن ثم برنامج العيد عيد العافية حتى الساعة 2:00. سنوفيكم بنشرة الأخبار ومن ثم الحديث أو حديث العيد والإعلانات المقروءة والمسجلة. عقب الإعلانات يأتيكم عمر الهدار في أغنية أهل الحصون الدويلة حتى 2:30 دقيقة. يأتيكم برنامج مظاهر العيد في الشعر الحضرمي، ومن ثم بعدها يأتيكم أحمد مرجان في أغنية مقدم العيد، وبعد ذلك ننتقل للفترة الدينية ونبدأ بحامد الحبشي في اللهم صل على المصطفى، ومن ثم من كلام سيد المرسلين، وذلك تمهيدا لنقل أذان صلاة العصر عند الساعة 3:04. عقب الأذان يأتيكم حاتم الجرو في إلى طيبة، ومن ثم عبد الله سالم مخرج في أغنية بلاد الخير حتى 3:15 دقيقة برنامج خواطر من المشاعر. وفي 3:35 دقيقة المسلسل يومي منزل على التلال، وفي 53 دقيقة الموجز الختامي لأهم الأنباء، ومثل ما ننصت وياكم خاشعين للمقرأ الشيخ محمود خليل الحصري ومكياس لهم سورة نوح حتى 4:00. نختتم بثنا وارسلنا لهذا اليوم بالسلام الوطني. إذن أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلة، هذه كانت فاقتنا البرامجية لهذا اليوم الأحد 31 من مايو 2026 للميلاد، 5 أيام عيد الأضحى المبارك. الآن أعزائي تبقون مع الشيخ صالح عبد الله باجرش في الحديث الديني بعنوان العيد وإظهار النعمة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها المسلمون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدنا أمة الإسلام، ما أجمل هذا الدين وما أطيبه وأعجبه، يجمع لنا في يوم واحد وساعة واحدة غذاء الروح وغذاء البدن والترويح عن النفس بالمباح. تعالوا معنا ننظر إلى العيد، إنه فرحة، اغتسال، لبس للجديد، صلاة، دمع مهيب، نحر للأضاحي، مواساة للفقراء، توسعة على النفس والأهل، زيارات، صلة الأرحام، عفو، صفح، سلام وتحية، تكبير وتهليل وتسبيح، ضحك ولعب، فرحة وبكاء، عز وإباء وتواضع. هذا هو عيدنا ملخصا، وإليكم بعض البيان. صلاة العيدين سنة مؤكدة وضب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الرجال والنساء أن يخرجوا إليها، وفيها استحباب الغسل والتطيب ولبس أجمل الثياب. روى الإمام الشافعي والبغوي بسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس برد حبرة، وهذا نوع من برد اليمن، كان يأكل في الفطر ولا يأكل في الأضحى حتى يرجع يأكل من أضحيته إن كان له أضحية. كذلك الخروج إلى المصلى، انتبهوا، تجوز الصلاة في المسجد وفي المصلى، والمسجد أفضل لشرفه، والمصلى أفضل إن ضاق المسجد. يعني ركزوا على هذا الوضع، المسجد أفضل لشرفه، والمصلى أيضا أفضل إن ضاق المسجد. وهذا هو الحال، والواقع أنه يخرج جمع مهيب، جمع واحد يكون فيه الرجال والنساء والأولاد، وبالطبع المساجد لا تسع لهذا الجمع المهيب. وحدة الأمة أولى، الشعائر جعلت لوحدة الأمة. هل رأيتم إسلامنا كيف يجمعنا؟ صلاة الفروض في جماعة، ويجوز في مسجد القوم، ثم الجمعة في المسجد الجامع، لا تفرق فيها ولا يعتد بها في مسجد القوم، ثم جمع في الأعياد لجميع الجوامع في الخلاء، وهو الأقرب إلى السنة وإلى الوحدة وإلى الجمع المهيب الذي فيه رجال وأطفال ونساء إلا لعذر مطر. فالمساجد والجوامع تجمع الناس. ففي الحديث المتفق عليه عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق، ومعنى العواتق يعني البنات الأبكار التي بلغنا، والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. وروى ابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج نساءه وبناته في العيدين. وعند البخاري عن ابن عباس قال: خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. كذلك من مظاهر العيد تغيير هيئة الصلاة، هناك صلاة ولكن هيئتها مختلفة حتى يتم نوع من التجديد. وهذا التغيير هو تكبير في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، بل ورفع اليدين مع كل تكبيرة. وقال أحمد والشافعي: بالفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن فاتته الجماعة ماذا يصنع؟ يصلي منفردا. كذلك من مظاهر العيد في عيد الأضحى خاصة الأضاحي التي هي سنة الخليل إبراهيم، فيها أجر، فيها اتباع، فيها توسعة على الأهل، فيها إطعام للفقراء والمساكين، جمعت بين خيري الدنيا والآخرة. في العيد اللعب واللهو والغناء الحسن، وذلك من شعائر الدين التي شرعها الله في يوم العيد، رياضة للبدن وترويحا للنفس. قال أنس: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ولهم يومان، يعني أهل المدينة، يلعبون فيهما، قال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. وعند أحمد قالت أمنا عائشة: إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عيد، فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي من كبيه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. وقالت رضي الله عنها: دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بعاث، وفي لفظ البخاري تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع عليه الصلاة والسلام على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر وانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأقبل عليه النبي فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما، فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، يعني التروس، فإما سألت النبي وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. قال الحافظ في الفتح عنها أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: قال يومئذ لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. كما أن هناك في هذا العيد صلة الأرحام وحسن الجوار وتهنئة كل المسلمين بالعيد، كل على حسب عادته وعرفه المشروع. وينبغي علينا في هذا موضوع الغناء واللهو المباح، الأصل فيه، انتبهوا، التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا، أن يكون الغناء واللعب في الأوقات المحددة عند المناسبات، كما الأعياد، كما الزواج، وقتا وكيفية، أي لا يتخذ بهذه الصورة التي نحن عليها في زماننا وتقليلا، أي لا يكون بصورة كأنه أصبح كما الطعام وكما الشراب وكما ضروريات الحياة، ولكن هو كما الملح للطعام. قلت ما سمعتم، وغفر الله لي ولكم، وفقهنا الله عز وجل ويكون في دينه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات والسادة، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم عناوين لأهم الأخبار. رئيس مجلس القيادة: العلاقات اليمنية السعودية دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المثمرة. رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تعزئة من ملك الأردن. وزير الدفاع السعودي ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في وفاة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي. اليمن تشارك في حفل اختتام موسم حج 1447 هجرية بمكة المكرمة. السعودية تجسد معاني الأخوة والتضامن الإنساني باستضافة الجرحى وأسر الشهداء اليمنيين لأداء الحج. أعزائي المستمعين، هذه كانت عناوين لأهم الأخبار، تفاصيل أوفى في تمام الساعة 9 في نشرة الأخبار الصباحية. إلى اللقاء.
1: ساعات المكلة تقدم موعد مع اللهجة. موعد مع البهجة، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

مستمعين الأعزاء، هناك علاقة وثقة بين الأحداث والأفعال، فالأحداث السعيدة تنتج أفعالا بهجة، وفريد نعيش الحدث السعيد ليكون لنا موعد مع البهجة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك وسعيد. أهلا وسهلا ومرحبا

0: هذه المناسبة العظيمة في العيد السعيد المبارك. وهذه الزيارات المتبادلات تمثل فرصة بل تمثل فرصا كبيرة للتقارب والتلاقي تحت ظلال الصفاء والسلام الاجتماعي المنشود. في الأيام الاعتياديات التي نعيشها تشغلنا في كثير من الأحيان عن الناس الآخرين الذين نرتبط معهم بوشائج المعرفة بشكل عام، بل ربما تبعدنا عنهم. ولكن يأتي العيد وتأتي أيامه السعيدة، فيقطع حبال الانشغال ويربط حبال التواصل والالتقاء، فيكون الجميع على مواعيد مع الوصال عموما ومع الوصال العائلي خصوصا، فيطل الصفاء برأسه على الجميع وتتفتح أزهار الذكريات الإنسانية التي نحتفظ بها، ويكون لهذه الزيارات التواصلية طعم إنساني أكثر حلاوة وأجمل سحبه اجتماعية. وسلام سلام على الوصال العائلي العيدي الجميل.
1: شفتك واقف

تجعل الديار جميلة. نجيب عن هذه التساؤلات بالشاشة عبر بوابة هذين البيتين. الدار ليست بالبناء جميلة، إن الديار جميلة بذويها. قد يعشق الإنسان أسوأ بقعة.

الإنسان هو مربط الفرس في جمال الديار وعشق الديار، فهو العنصر المهم جدا في محبة الديار وعشقها وازدياد جمالها في نظر الإنسان. نعم، قد يعشق الإنسان أسوأ بقعة ويزورها

مكارم في الدنيا تنقسم على ضربين، فضرب فيه حيلة والاضطراب دواءه، وضرب لا حيلة له والاستبار.

مو وقت مع الماجد خالد الكتوم اخراج عمر عبد الله.

صباح الخير بالباكر انا كلنا يا حمام وتحملوا زمن هادر وتحملوا زمن هادر

0: صباح الخير بالبدر
1: وصحى الهزة من هاجر.

Abandon comme ça.

أما الهدى والهاجر يسعد صباح الدام صباح

القمر بين الورود حلو النظر قل الوجوه مثل القمر

0: بشير العيد، إعداد منى هادي، تقديم محمد الواشد، تنفيذ وإخراج معتز سالم علي.
1: الأعزاء المستمعون، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تباشير العيد. أعزائي المستمعين، العيد ليس مجرد يوم يمر فيه تقويم الحياة، بل هو لحظة إنسانية وروحية تعود فيها القلوب إلى صفائها. إن الاحتفال الحقيقي بالعيد لا يقف عند حدود المظاهر، بل يبدأ على إتمام الفريضة. ومن أجمل معاني العيد أنه يعيد دفء العلاقات الإنسانية، فتتلاقى العائلات وتتصافح الأيدي التي ربما باعدت بينها مشاغل الحياة. والعيد أعزائي مساحة للفرح المشروع، لكنه فرح لا ينسى القيم، فهو ليس إسرافا في المظاهر، بل هو تعبير عن الاعتدال، يظهر في البسمة الصادقة، وفي إدخال السرور على الأطفال، وفي مشاركة الفقراء والمحتاجين بهجة العيد. فالعيد رسالة إنسانية، حين يزور الإنسان مريضا أو يرسم ابتسامة على وجه يتيم، فإنه يعيش روح الحقيقة. فالسعادة في العيد لا تقاس بما نملك، بل بما نقدمه من خير ومحبة للآخرين. وبهذا يتحول العيد إلى رسالة إنسانية تعزز قيم الرحمة والتكافل في المجتمع.

حكاية أغرب عيد أضحى شهده التاريخ. في عام 2009 للميلاد كانت المكايدة السياسية تبلغ ذروتها بين العقيد معمر القذافي وبين المملكة العربية السعودية، حتى وصل الأمر إلى مخالفة السعودية في رؤية هلال ذي الحجة، والذي يجب أن يتوافق في جميع بلاد المسلمين، حيث تعمد القذافي الذي عرف عنه اتخاذ القرارات المجنونة وغير المسؤولة أن يقدم يوم عرفة عام 2009 بمقدار 24 ساعة عن الدول الإسلامية ليصوم يوم عرفة الأربعاء ويحتفل بأول أيام العيد الخميس، في الوقت الذي كانت فيه كل بلاد العالم تحتفل بأول أيام عيد الأضحى.

0: عشان العيش ويا الملح عد ما كان عد ما كان
1: كان
0: وليه طبعك كيف

0: ومنزلتها في الإسلام. الحمد لله الذي خلق البلاد والعباد وجعل التفاضل بين خلقه أمرا سائدا، فكما فضل بعض الأمكنة على بعض جعل مكة أشرف البقاع وأفضلها وخير البلاد وأكرمها، إليها تهفو القلوب وفيها ترتاح النفوس، وعندها يحط الخائفون رحالهم ونحوها يتجه العابدون، وهي موطن السعادة موطن العبادة، وفيها أول بيت وضع للناس، فما هي فضائلها؟ وهذه إجابة السؤال. من فضائل مكة أن الله اختارها لمولد نبيه الخاتم ومبعثه صلى الله عليه وسلم، ففيها بدأ نزول الوحي بالقرآن الكريم، وفيها بدأت دعوة الخير والحق وانتشرت في الآفاق، وجعل الله تعالى قصد مكة مكفرا للذنوب ومحبطا للخطايا والذنوب. ومما اختصت به مكة المكرمة أنها بلد الله الحرام، فلا يسفك فيها دم ولا يصاد صيد أو يقطع نبات. ومن فضائل مكة مضاعفة الأجر والثواب بها، وأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وبها الحجر الأسود الذي ليس هناك موضعا على وجه الأرض غيره يشرع تقبيله، وكما يقال حجر من الجنة. ومن خواص مكة أيضا أنها محروسة بحفظ الله من الدجال فلا يستطيع دخولها، فمكة منزلتها عظيمة وفضائلها جليلة، اختارها الله لتكون بلده الحرام. وفي مكة أعظم مساجد الدنيا الذي يتوجه إليه المسلمون في اليوم 5 مرات يصلون لله ويعبدونه. يا مكة النور التي ما مثلها بين البقاع بعالم الأسباب، يا مهبط الوحي الشريف بآية بالغار ألقى الروح بدأ الخطاب، بك كعبة قد شرفت بمكانها ما بين وادي النور خير رحاب.
1: سمعت

القلب يعشق كل جميل، نغم المشاعر المقدسة. مع أيام وشعائر ومناسك الحج تملأ عبر أثير الإذاعات العربية أغنية القلب يعشق كل جميل أسماع ملايين العرب، وتذكر دائما بأحد الفروض الإسلامية، وتصبح أيقونة غنائية ملازمة له كل عام بكلماتها المعبرة عن شعائر الحج وأماكنه المقدسة. وأغنية القلب يعشق كل جميل من شعر بيرم التونسي وتلحين رياض الصنباطي. وكتب بيرم التونسي هذه الأغنية باللهجة المصرية القريبة من لهجة عامة الشعب. وأغنية القلب يعشق كل جميل أغنية دينية مختلفة، ومعروف أنها لم تكن الأغنية الدينية الوحيدة التي تتغنى بها أم كلثوم، ولم تكن اللحن الوحيد الذي يولفه الصنباطي للأغنية دينية، ولكن عنصرا مهما في هذه الأغنية يضعها على حدة بين باقي أغنيات أم كلثوم الدينية، لأنه اجتمع في هذه الأغنية الكلمات البسيطة المعبرة واللحن المبدع وأداء أم كلثوم المتمكن.

من أغرب طقوس الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم. تحتفل جميع الدول الإسلامية بعيد الأضحى من خلال ذبح الأضاحي والتهنية بالعيد وزيارة الأقارب والتنزه في الحدائق والملاهي وغيرها، إلا أنه مع ذلك توجد بعض العادات الغريبة في الاحتفال بعيد الأضحى، وخصوصا في التعامل مع الأضحية خروف العيد. ومن هذه العادات ما يلي: في ليبيا يعتقد الليبيون أن كبش العيد سيوجه صاحبه إلى الجنة يوم القيامة، ولهذا فإنهم يختارون أفضل كبش سليم صحيا وخاليا من العيوب والأمراض، لأنه يعد هدية لله عز وجل. فتقوم ربة البيت بتكحيل عين الكبش بالكحل العربي أو القلم الأسود، ثم تشعل البخور، ويبدأ من في البيت جميعا بالتهليل والتكبير، ثم يذبح الكبش. أما في المغرب يغمس المضحي يده في دماء الأضحية ويلطخ جدران المنزل بها، وبعضهم يقوم بشرب بعض دماء الأضحية لاعتقادهم بأن دمائها سوف تحميه من الجن. أما نساء الأسرة المضحية فيحظين بمرارة الأضحية ويقمن بالاحتفاظ بها جيدا، ظنا منهن أنها تشفي من الأمراض. أما في باكستان ينفرد الباكستانيون بعادة تميزهم عن الشعوب الأخرى، حيث يقومون بتزيين الأضاحي المعروضة للبيع برسم نقوش بالحنة على فرو الخرفان والأبقار والجمال، بينما يقوم آخرون بربطها بحبال ملونة مع إلباسها قلائد جميلة، إضافة إلى بعض المصنوعات الصوفية الملونة والأجراس. ويكون الطبق الرئيسي في كل أيام العيد هو لحم الذبيحة، ولا يتناول الشعب الباكستاني الحلوى في العيد إطلاقا.

0: استراحة العيد، وصية خروف لابنه: ولدي إليك وصيتي عهد الجدود، الخوف مذهبنا نخاف بلا حدود، نرتاح للإذلال في كنف القيود، ونعاف أن نحيا كما تحب الأسود، أطع الذئاب يعيش منا من يطيع، إياك يا ولدي مفارقة القطيع، لا ترفع الأصوات في وجه الطغاة، لا تحكي يا ولدي ولو كم الشفاه، نحن الخراف فلا تشتك الظنون، نحيا وهم حياتنا ملء البطون، ولدي إذا ما داس إخوتك الذئاب فهرب بنفسك وابحو من ظفر وناب، وإذا سمعت الشتم منهم والسباب فاصبر فإن الصبر أجر وثواب، واللبيب بالإشارة يفهم أو إن المعنى في بطن الشاعر. الأعزاء المستمعون، نرجو أن نكون قد أسعدناكم كما سعدنا بكم، وهذه أطيب تحيات أسرة البرنامج، من الإعداد منى هادي باجبير، من التقديم محمد عبد الله رويشد، ومن التنفيذ والإخراج معتز سالم علي. إلى اللقاء.
1: تباشير العيد.

0: بشير العيد، إعداد منى هادي، تقديم محمد رويشد، تنفيذ وإخراج معتز سالم علي.
1: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت، تبقون الآن مع الحلقة 12 من المسلسل اليومي منزل على التلال.
2: حمدي غيث سهير الب...

0: Außenironie. أنا أنقذ إلهام هانم. يا هانم، أنا مش قد تريقتك دي.
1: أنا بتكلم بجد.
0: إزاي بس؟
1: اسمعني كويس وهتفهم إزاي.
0: أنا سامع حضرتك.
1: ابني محسن بيحبك قوي وانت عارف كده،
0: وانا كمان بحبه وحضرتك عارفه كده.
1: ان كان ده صحيح يبقى معناه ان مهمتي مش هتكون صعبه. اسمع يا احمد، بصراحه علاقه محسن مع البنت ديت مش هتريح حد مننا، واول اتنين هيتعبوا بسببها محسن وسناء.
0: انا شايف انهم مش هيتعبوا لو كانوا بيحبوا بعض.
1: هو ده اللي مش متاكده منه.
0: مش متأكدة من ان محسن بيحبها رغم كل اللي عمله؟
1: لا، محسن عاطفي يا احمد، مندفع عنيد، لكن طيب. لما بيعيش مشكلة بياخدها جد جدا. محسن متوهم انه بيحب سناء علشان هي اللي خلته يتوهم كده، او اللي معاها هو اللي خلاه كده.
0: مش فاهم يا هانم، انت شايفة في الموضوع مؤامرة؟
1: مش بالظبط، لكن انا مش شايفة ان الوضع ده طبيعي. لكن ده مش مهم دلوقتي، انا عايزه اتكلم في حاجه تانية خالص مختلفه تماما.
0: اتفضلي يا فندم.
1: محسن وقع في الفخ اللي نصبه له، حس انه بيحب، ومجرد ما حس بكده راح شادد ومندفع للاخر زي عوايده، وقال انه عايز يتجوز البنت اللي حبها قلبه الى اخره طبعا، والكلام الفارغ اللي انت عارفه، وساب البيت وبيهددنا كلنا انه مش هيرجع لحد ما يحقق اللي هو نوى عليه.
0: وبعدين؟
1: انا ما عنديش مانع يا احمد اوافق على طلبه اخليه يتجوزها، لكن انا متأكدة ان الحل ده مش هينفع.
0: مش هينفع؟ مش هينفع ليه؟
1: عشان محسن هيزهق منها بعد كام شهر، وهيحس انه ارتكب غلطة كبيرة قوي وهيثور بسببها.
0: افهم من كده ان حضرتك قلبك عليها وعلى مستقبلها؟
1: لا، قلبي مش عليها، انا قلبي على الطفل اللي ممكن تخلفه البنت دي الفترة اللي هيتجوزوا فيها، واللي هيتعذب بعد كده عذاب الدنيا والاخرة.
0: ايه؟ طفل؟
1: ايوه طفل. انت فاكرني مش فاهمة الصنف ده وفاهمة بيفكر ازاي؟ يا دوب هتتجوز من هنا وبعد شهر هتلاقيها حامل علشان تربطه بيها علشان تخليه وراها على طول. بقولك انا عارفة ابني كويس، مفيش اي حاجة في الدنيا ممكن تربطه، حتى لو كان ده ابنه. الطفل هيضيع. عارف يعني ايه هيضيع يا احمد؟
0: ايوه عارف.
1: هيفضل من غير اب ومن غير ام كمان. انا تجربتي هي اللي مخلياني افكر لبعيد يا احمد. ده من وجهة نظر شخصية، اما من وجهة نظر الناس كلها فانت عارف الجوازة ديت هتأثر قد ايه على سمعتنا وهيبة ابراهيم وهيبة اسمنا كلنا في المصنع.
0: حضرتك بتفكري لبعيد قوي.
1: لو ما كنتش بحب ابني وبحب جوزي كنت سبت كل حاجة تمشي على هواها. علشان كده لأول مرة بلاقي نفسي مضطرة أجيلك هنا وأطلب منك تساعدني.
0: وأساعدك في إيه؟ حضرتك شايفة كل حاجة زي بالظبط وفاهمة أسبابها ونتائجها.
1: اسمع، أنا هقولك كلمتين اتنين. محسن حقيقي بيحب سناء أو متوهم إنه بيحبها، لكن علاقته بيك قوية قوي، خصوصا اذا كان الحب ده هو ابن امبارح بس.
0: حضرتك عاوزه توصلي لايه؟
1: اوه ما تفهم بقى يا اخي، عايزني اشربها لك بالمعلقه ولا ايه؟ اعمل نفسك انك بتحبها.
0: نعم.
1: ايوه، قول لمحسن ان سناء هي حبك الوحيد اللي مش قادر تنساه ابدا، وان ما كنتش عايز تقوله يا اخي بنفسك سيبني انا اقوله، وان سالك ما تنكرش.
0: احب سناء.
1: ايوه طبعا، بنت زي القمر واخلاقها كويسه وذكيه ومن طبقتك وفهمك وفهمها كويس قوي. ما تحبهاش ليه؟ انتوا اتخلقتوا علشان تكونوا لبعض. انا مش فاهمه يا احمد حقيقي ليه ما حبيتهاش.
0: احبها
1: بالظبط. وانا بقى اللي هقول لمحسن ان ضروري ضحي بحبه علشان سعادتك. سيبني بقى انا اتصرف، انا فاهمه الوتر اللي ممكن اضرب عليه، لكن كل اللي بطلبه منك انك ما تنكرش. ضروري طبعا هيسألك، لو ما كنتش عايز تقوله اسكت. هو كتير يا اخي عليا اللي انا بطلب منك انك تسكت وبس.
2: وقالك ايه؟
1: طبيعي اتاخد قوي ومعرفش يرد، وهيرد يقول ايه؟ يعترف لي انه هو اللي دبر المقلب ده مع سناء علشان يوقعه محسن، واني انا اللي عرفت وهحاربه بنفس سلاحه.
2: انت لسه واخده فكره غلط عن احمد، انت لسه ما فهمتهوش كويس.
1: فاهماه كويس قوي، وفاهماك انت كمان. اسمع، انا وصلت النص السكه، مهدت الطريق، وعليك انت تكمل الباقي.
2: اكمل الباقي ازاي؟ هو في باقي؟
1: طبعا في باقي، ان احمد يحب سناء مش كفايه، احمد ضروري يتجوز سناء، وبكده يبقى خلاص تنزل الستاره نهائي على حكايه حب محسن وسناء.
2: احمد يتجوزها؟
1: ايوه ضروري يتجوزها، وانت اللي هتكلمه وهتقنعه وهتخليه يوافق.
2: انا؟
1: احمد عمره ما قدر يقولك لا، عمره ما رفض لك طلب، ده مستعد يضحي بحياته علشانك. وانا ما اتصورش ابدا انه هيعندك لو قلت له عن رغبتك دي.
2: وافرضي عارض؟
1: وهيعارض ليه؟ هيفضح نفسه؟ مش بيقولك دايما انه مستعد يعمل اي حاجة ترضيك، اي حاجة تخلي سمعتك كبيرة قدام الناس وسمعتك نظيفة، ودي الفرصة جات لهوت لحد عنده، خلي بقى يورينا شطارته.
2: الهام انتي.
1: انا ايه؟ اتكلم.
2: انت عمرك ما حبيتي.
1: انت اللي بتتكلم دلوقتي عن الحب؟ تكلم عن الحب يا ابراهيم من امتى؟
2: الحب زي ما انا بتصور، ان الانسان يضحي علشان الانسان التاني اللي بيحبه، مش يقف في طريقه.
1: تنساش يا ابراهيم انك كنت الراجل الوحيد اللي حسسني بعواطفه، انا بقيت زي ما كنت عايزني ابقى، ولا ايه؟
2: انا لما عرفتك ما كنتش متصور ابدا ان قلبك ممكن يحمل القسوه دي كلها.
1: انا قلبي قاسي. سلامة قلبك انت الرقيق الحنين. تسمح لي اسالك سؤال، انت عمرك ما حبيت يا ابراهيم؟
2: ايوه حبيت.
1: مين؟ حبيتني انا ولا حبيت الباب اللي كان ممكن افتحه قدامك وقدام مستقبلك؟
2: ما تحاوليش ترجع للماضي يا إلهام.
1: أنا ما برجعش يا إبراهيم، أنا لسه عايشة فيه، ده أنا لحد دلوقتي بسأل نفسي عن السر ده، السر اللي كان في حياتك قبل ما تتجوزني واللي عمرك ما رضيت تحكيلي عنه. فاكر؟ فاكر يا إبراهيم اليوم اللي عمري ما هنساه أبدا، بعد ما رجعنا من شهر العسل وكان بابا عزمنا على العشاء عنده، كنت فرحانة وسعيدة، الدنيا ما كانتش سايعاني أبدا، جريت على اوضتي ولبست ورحت جري على الاوضه بتاعتك استعجلك، دخلت لك الاوضه لقيتك لسه بالروب واقف جنب التسريحه بتبص لحاجه بين ايديك، وعينيك كانت فيها دموع، كنت بشوفك في المرايه وعينيك كلها حنيه، عمري ما شفتها بالشكل ده ابدا. ناديتك ابراهيم ابراهيم، ما سمعتنيش، ما حسيتش بيا، قربت منك خطوتين، بصيت اللي كنت بتبص عليه، كانت بين ايديك صورة، صورة لست باين عليها غلبانة وشايلة ولد صغير على كتفها. فه فه فه الله، الصورة دي بتاعت مين يا ابراهيم؟
2: ابدا ابدا، دي صورة واحدة قريبتي.
1: قريبتك؟ وبتبص لصورتها كده ليه وانت زي ما تكون بعيد عن الدنيا خالص؟
2: اصلها فكرتني بايام الطفولة.
1: ايام الطفولة؟ يا سلام، وهي ايام الطفولة بتأثر فيك للدرجاتي؟
2: طبعا زي كل الناس.
1: ومادام بتأثر فيك ما كلمتنيش عنها ليه؟ ما ردتش على اسئلتي ليه لما كنت بسألك عن حياتك اللي فاتت؟ ليه؟
2: علشان حياتي كانت قاسية يا الهام، ما فيهاش حاجة حلوة تتحكي.
1: بس انا عايزة اعرف كل حاجة عنك، مش انت جوزي اللي اخترته من بين الرجال في الدنيا دي كلها؟ مش انت الراجل اللي حبيته ووهبت له حياتي وقلبي ومستقبلي؟
2: الهام هي حياتي.
1: لا لا يا ابراهيم، لو كنت حقيقي بتحبني، لو كنت حقيقي حياتك، ما كنتش تخبي عليا الصورة دي. ها، صورة مين دي؟
2: صورة بنت عمتي اللي ماتت صغيرة بعد ما اهلها جوزوها غصب عنها.
1: كنت بتحبها؟
2: زي العيال الصغيرين ما بيحبوا. كان عندها 10 سنين وكان عندي 14 سنة، كنا بنلعب مع بعض جنب الترعة وبنتمشى في الغيطان ونحلم وناكل الهام ماتت.
1: ماتت لكن يظهر انها لسه جواك. لو ماتت حقيقي كنت هتكلمني عنها. سكوتك ده دليل على انها ما ماتتش. بصيتك للصورة دي بالشكل ده دليل على انها لسه عايشة يا ابراهيم.
2: واكدك انها ماتت. ماتت خلاص.
1: والعيل اللي معاها ده اللي شايلاه على دراعها
2: ده ابنها من الراجل اللي اتجوزته.
1: ومين اللي اداك الصورة دي؟ هي ولا هو؟
2: قصدك ايه؟
1: قصدي الصورة دي اتاخدت لبنت عمتك بعد ما اتجوزت مش لما كانت لسه عيلة. طب قولي وصلتك الصورة دي ازاي؟
2: انا
1: يعني شفتها بعد جوزها ما مات مش كده؟ وهي اللي ادتك الصورة. مش معقول طبعا يكون جوزها هو اللي اداها لك.
2: بقولك انها بنت عمتي.
1: انت اللي بتقول وش عرفني انا؟ يمكن بتقول كده. مش عرفني انها بنت عمتك صحيح؟ مش جايز تكون غير كده.
2: يعني هتكون ايه يعني؟
1: ابراهيم انت عمرك ما حكيت لي اي حاجة عن حياتك قبل ما نتجوز. ابراهيم ما تعذبنيش وقولي ما كانش في حياتك ست تانية قبل ما تعرفني؟
2: الهام.
1: ايوه الهام. الهام الهام اللي بقت غيورة مجنونة ومحدش بيستحملها دلوقتي.
2: الهام ما تعذبيش نفسك.
1: الهام العركة اللي سابها الراجل اللي كان بيحبها واللي كانت هتتجوزه ومحدش راضي بيها الا الراجل اللي كان بيشتغل عند ابوها.
2: الهام انا سمعت. كملي.
1: قولي قولي الحقيقة. قولي يا ابراهيم ابويا هو اللي قالك تحبني مش كده؟ ابويا هو اللي جبرك تتجوزني ولا طمعك في الفلوس والمستقبل اللي كان هيخليك ترضى تتجوز واحدة انكسرت رجلها وهتبقى عرجة طول حياتها؟ اعترف يا ابراهيم قول ريحني. هتعذب مرة واحدة لكن بعدين خلاص هرتاح.
2: الهام انت مش طبيعية النهاردة. ارجوك تهدي نفسك شوية شوية شوية شوية شوية.
1: فاكر خناقتنا دي يا ابراهيم؟ كانت كلها بتدور حوالين موضوع واحد. مضيقي لغاية دلوقتي بعد 25 سنة جواز وانت مش راضي تقول لي حاجة عنه ابدا. والشك اللي بيقتلني من جوه من ساعة ما اتجوزنا. اتجوزتني ليه؟ علشان بتحبني صحيح ولا علشان ابويا دفع لك تمن جوازي؟
2: انت بتعذبي نفسك يا الهام. بتعذبي نفسك وبتعذبيني من غير معنى. احنا دلوقتي في موضوع ابننا. احنا خلاص يا الهام خلاص راحت علينا.
1: يا سلام. مش شايف يا ابراهيم ان التاريخ بيعيد نفسه وان الاهل مرة تانية بيلعبوا بمستقبل اولادهم علشان يشكلوا زي ما هم عايزين؟

0: और रखना शत्रु
1: प्रज्ञा
0: शत्रु।

والدنيا الشهرة قرآن والحب والنجوم الرواء الأمور في

الغالي، اشوفك موالي موالي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة وسادة، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المخلة صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية الصباحية، والبداية بالعناوين. رئيس مجلس القيادة العلاقات اليمنية السعودية دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المثمرة. وزير الدفاع السعودي ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في وفاة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي. السعودية تجسد معاني الأخوة والتضامن الإنساني باستضافة الجرحى وأسر الشهداء اليمنيين لأداء الحج. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العريبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن العلاقات اليمنية السعودية دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المثمرة، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية ودعم مسار التعافي والاستقرار وتعزيز قدراتها الاقتصادية والخدمية والتنموية على المدى البعيد. وأكد فخامة الرئيس في حديث لصحيفة عكاظ السعودية أن اليمنيين سيشهدون ثمار هذه الشراكة في مختلف المجالات بتوجيهات كريمة من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن المنحة السعودية الجديدة للمشتقات النفطية البالغة 150 مليون دولار تمثل امتدادا لمواقف المملكة الأخوية الراسخة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، وتعكس التزاما قويا بمواصلة دعم جهود الدولة للتخفيف من معاناة المواطنين والوفاء بالتزاماتها الخدمية والاقتصادية، وفي المقدمة قطاع الكهرباء الذي يمثل أولوية حياتية للمواطنين خصوصا خلال فصل الصيف. وأضاف فخامة الرئيس أن الدعم الاقتصادي السعودي أحدث خلال السنوات الأخيرة تحولا حاسما في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة واستمرارها في الوفاء بالتزاماتها الحتمية رغم التداعيات الكارثية للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وموانئ التصدير. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. وأعرب ملك الأردن باسمه وشعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم. سأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم فخامة الرئيس وأسرة الفقيد والشعب اليمني جميل الصبر وحسن العزاء. نقل وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. وأعرب وزير الدفاع السعودي خلال لقائه اليوم بذوي الفقيد عن بالغ تعازيه ومواساته لهم وللجمهورية اليمنية قيادة وشعبا، مشيدا بمواقفه التي تحلت بالقيادة الحكيمة والحرص على أمن واستقرار اليمن وتنميته وازدهاره. سأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ثويه والشعب اليمني الصبر والسروان، وأن يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الأمن والاستقرار. حضر اللقاء وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن سيف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد الجابر. شاركت الجمهورية اليمنية في حفل ختامه مسك الذي أقامته وزارة الحج والعمرة السعودية بمناسبة اختتام أعمال موسم حج 1447 هجرية بوفد رأس وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ تركي الوادعي. وعلى هامش الحفل تسلم الوزير وثيقة الترتيبات الأولية الخاصة بموسم حج 1448 هجرية، والتي تضمنت الإجراءات التنظيمية والترتيبات المبكرة الخاصة بالموسم المقبل، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والاستعداد المبكر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق أعلى درجات الجودة والتميز في خدمة الحجاج. حضر الحفل الوكيلان المساعدان الطارق القرشي وعارف البركاني وعددا من قيادات الوزارة. مستمعينا الأكرم، الخبر الأخير في هذه النشرة. تجسد المملكة العربية السعودية عاما بعد آخر معاني الأخوة والتضامن الإنساني من خلال استضافتها لآلاف الحجاج من مختلف الدول الإسلامية، وفي مقدمتهم الجرحى وأسر شهداء اليمنيين، ضمن برامج ومبادرات إنسانية تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين. وفي موسم الحج الحالي، استضافت المملكة أكثر من 1000 جريح وأفراد من أسر الشهداء من أبطال القوات اليمنية المشتركة ضمن برنامج متكامل، حيث شهد الموسم الحالي مبادرة نوعية أطلقتها وزارة الإعلام السعودية للمرة الأولى، تمثلت في استضافة عدد من جرحى وأسر شهداء الإعلام اليمنيين الذين سقطوا أثناء تأدية رسالتهم الوطنية في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي. وفي مخيمات الضيوف تتجسد قصص إنسانية مؤثرة تروي حجم الاهتمام والرعاية التي يحظى بها الجرحى وأسر الشهداء، وتعكس حرص المملكة على الوفاء لتضحياتهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم. وعبر المستفيدون من جرحى وأسر الشهداء والإعلاميين عن بالغ شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على هذه المكرمة الكريمة، مشيدين بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة لهم منذ لحظة وصولهم وحتى أدائهم مناسك الحج. بهذا أعزائي المستمعين، نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس القيادة: العلاقات اليمنية السعودية دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المثمرة. وزير الدفاع السعودي ينقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في وفاة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي. السعودية تجسد معاني الأخوة والتضامن الإنساني باستضافة الجرحى وأسر الشهداء اليمنيين لأداء الحج. وبالتذكير بالعناوين، وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر، ومن محررها الزميل سالم محروس، ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عمر بامبوع. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة المكلا تقدم.

0: حديث العيد
1: يعده للإذاعة علي صالح الباقي.
2: الإخوة والأخوات المسلمون الكرام، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. اعتاد الكثير من المواطنين في محافظة حضرموت الذهاب وأسرهم أيام الأعياد إلى المنتجعات السياحية أو سواحل البحر، وهو شريط بحري طويل يمتد من هون إلى أطراف محافظة المهرة. تعد الكثير من مناطق حضرموت بمناطق خلابة وجميلة ربما ينقصها الخدمات، ولكنها مناطق ذكر تبدو للقادم إليها كلوحة بديعة جميلة نادرة يضاهيها الجمال. تبرز مناطق بعينها كسواحل منطقة بهون ورياض مدينة المقلة ومحمية شرمة، مناطق سياحية متميزة. طبعا شرمة هي منطقة ساحلية تقع إلى الشرق من مدينة المقلة، وتعد من أهم البيئات الطبيعية التي تعشعش فيها السلاحف، وخصوصا السلاحف البحرية النادرة والمهددة بالانقراض. كما تعتبر الموت عن الأعشاب المرجانية والأعشاب البحرية والأسماك وما في ذلك أسماك الزينة الصغيرة الملونة. الإخوة والأخوات، وتتميز محمية شرمة بجمالها الطبيعي الساحر والخلاب، وتعتبر وجهة سياحية مناسبة للمواطنين في الأعياد والمناسبات والعطلة الرسمية، ومنطقة جذب سياحي لا سيما أنها تحتوي على مواقع تاريخية وكهوف وينابيع حارة. وتم ترشيح ووضع محمية شرمة في عام 2002 في القائمة الإرشادية المؤقتة للمواقع الثلاث العالمي في اليمن. وتتميز منطقة شرمة بوجود وانتشار مناطق تعشعش فيها السلاحف البحرية الخضراء والأنواع الأخرى المهددة بالانقراض على مستوى المحيط الهادي والعالم، وتنتشر في شرمة أنواع مختلفة من الطيور النادرة والمستوطنة والمهاجرة أيضا. وتتميز الجزر البحرية في شرمة بانتشار الشعاب المرجانية فيها، وبها مناطق سياحية بيئية من الدرجة الأولى. وتتمثل في الشعاب المرجانية الموجودة بالقرب من السواحل المرجانية والصخرية والجزر البركانية، وكل هذه المناطق تعد مناطق ذات أهمية سياحية لهواة القوس والسباحة السطحية ومأوى للعديد من الأحياء البحرية ومصايد للمجتمعات الساحلية بمحافظة حضرموت، لتشكل من أهم مناطق التنزه السياحية لسكان حضرموت وزوارها من المحافظات المجاورة في مثل هذه الأيام من أيام عيد الأضحى أو عيد الفطر. الإخوة والأخوات، وتعد مناطق راس جثمان وراس باغشوة وكريف مناطق محميات طبيعية تحتويه من مميزات مختلفة للسكان المناطق الساحلية لوفرة مصادرها من مختلف أنواع الأسماك، الأمر الذي يؤدي إلى انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية والعمرانية والسياحية في مناطق الساحل عموما. وتتميز المناطق الساحلية في محافظة حضرموت بتعدد المدن البيئية تبعا لتنوع التركيب الجيولوجي والجغرافي للشريط الساحلي. وتعتبر مناطق شرمة جثمان من الحجة للسلاحف البحرية الخضراء والجلدية الظهر وغيرها من الأنواع النادرة على مستوى المحيط الهادي، وسجلت فيها نسبة عالية من أعداد السلاحف البحرية النادرة. الأخوة والأخوات، ويفيد الباحثون في علوم البحار البيئية أن السلاحف البحرية بأنواعها المختلفة إلى جانب أنواع عديدة من النباتات والشعاب المرجانية تشكل كنزا حقيقيا للاقتصاد الوطني الزاخر للتنوع الحيوي، غير أن هذا التنوع أصبح مهددا ويواجه تحديات كثيرة أخطرها العامل البشري الذي لا يتوالى من الممارسات التي تهدد هذه السلاحف البحرية النادرة والمهددة بالإنقاض بشدة لفعل ذبحها واكل لحومها. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن إجازة العيد تعد فسحة مناسبة للقيام بزيارات هذه المناطق أو بزيارة هذه المناطق السياحية المتميزة والتي لا تبعد كثيرا عن مدينة المكلا، كما أن هناك مناطق سياحية ممتعة لوادي حضرموت الأخضر وسيئون وشبان ودوعم وحيد الجزيل، جديرة لقضاء أوقات بديعة وجميلة فيها في أيام العيد.

0: حديث العيد
1: يؤده للإذاعة علي صالح الباقي.
0: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في 39 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج أوراق عيدية من إعداد عبد القادر سعيد بصر وتقديم الزميلة مروة السفرة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع باقة غنائية نبدأها بشادي بن علي جابر في أغنية نهار العيد ومن ثم أبو بكر فارع في أغنية يا عيد الفرحة. نتمنى لكم

أوراق عيدية يعدها للإذاعة عبد القادر سعيد بصعر، تقدمها مروى السفرة، يخرجها عبد الله السيوي.

عيد السجل. عزيزي المستمع الكريم، هذا المثل الذي نردده باستمرار خاصة عندما تطل علينا الأعياد، وفي مضمونه يعبر تعبيرا صادقا عن الفئة والشريحة التي تكون أكثر ابتهاجا وفرحا بقدوم الأعياد، وهي فئة الأطفال أو ما نطلق عليهم بالعامية السجل. صراحة كلنا نبتهج ونفرح بقدوم الأعياد، الرجال والنساء وكبار السن والشباب، ولكن الفئة الأكثر فرحا وابتهاجا عندما تطل علينا الأعياد هم الأطفال أحباب الله، أصحاب القلوب الصافية ورمز البراءة والصفاء والنقاء، فنجد أنهم يتميزون في كل شيء، حيث أن رب الأسرة يميزهم في شراء لهم الملابس الجديدة المزركشة مهما كلفوا ذلك من مبالغ باهظة، يظهرون في أجمل الثياب وأحسنها ويرحلون بها في العديد من أماكن التنزه والترفيه التي يقصدونها ويرتادونها، مثل الحدائق العامة والمتنزهات والاستراحات وبعض المواقع التي توجد بها الأشجار والمساحات الخضراء، وتمر عليهم الأوقات وهم غارقين في ممارسة اللهو والترفيه والتسلية، وتمر عليهم الأوقات وكأنها دقائق. أيضا ميزة أخرى تتميز بها هذه الشريحة وهي العواد، وبعضهم يطلق عليها العيدية، حيث يقوم الأطفال وهم الشريحة التي أمدهم الله بالطاقة في الحركة، ولا يحسون بالتعب مثل الكبار، فيقومون بزيارات بيوت الأقارب والجيران ومن تربطهم صلة قرابة بأهلهم طلبا للعواد، ويبادلونهم التهاني والتبريكات باللفظة الشائعة من العيدين، فتعطى لهم العيدية والعواد إما النقود وهي مبالغ مالية أو هدايا مثل الحلويات والمكسرات وأنواع من البسكويت وغيرها، ويفرحون بها ويجمعون كل ما يحصلون عليه وينفقون في تنزهاتهم. ألم أقول لكم إن فئة الأطفال أكثر فرحا وابتهاجا بالأعياد؟

عزيزي المستمع الكريم، تعتبر السينما الأهلية التي تم تشييدها في المكلا قبل الاستقلال طفرة في النشاط الفني والثقافي الذي شهدته مدينة المكلا، وكانت ضمن تجارب الشركات المساهمة الناجحة، حيث تم بناءها على أحدث طراز من النمط المعماري، وشارك في بنائها عدد من عمال البناء المهرة تم استقدامهم من مدينة تريم، وكانت تتسع لعدد 2300 مقعد في الصالة الكبيرة والبلكونات. وفي الأعياد يكون الموسم الكبير، حيث يأتي إليها محبي وعشاق هذا الفن، ويتم في خبرة الإعداد عرض الفيلم من شوطين. بعد أن ينتهي العرض الأول يبدأ بعده الشوط الثاني. وكان مجلس الإدارة يستورد العديد من الأفلام، منها الأفلام العربية، الأفلام التاريخية، مثال فيلم الناصر، صلاح الدين بطولة فارس السينما المصرية أحمد مظهر وحمدي غيث، وإنتاج المنتجة آسيا، وإخراج المخرج الكبير يوسف شاهين. ومن الفنانات نادية لطفي، ليلى فوزي، السينما سكوب، وكذا فيلم الرسالة. شارك فيه عدد من نجوم السينما العربية من مصر وسوريا والأردن وليبيا. نشير إلى الممثل عبد الله غيث في دور حمزة بن عبد المطلب، وشقيقه حمدي غيث في دور سفيان بن حرب، والممثلة السورية منى واصف في دور هند بنت عتبة.

كذا فيلم الممالك بطولة عمر الشريف والفنانة نبيلة عبيد وعماد حمدي وآخرون، وكذا أفلام فريد الأطرش العتابية وأفلام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

0: غزت السينما الهندية الأسواق العربية وأقبل عليها الجمهور لمشاهدة أفلام هندية.
1: هواك

كما شاهدنا العديد من الأفلام الأجنبية العالمية الشهيرة أمريكية فرنسية إيطالية نالت جوائز في المهرجانات العالمية ومنها جوائز الأوسكار، وأثبتت مقولة من بين الفنون جميعا السينما هي الأفلام.

خليك فرحان واضحك على طول، لا الضحكة جنان شيء مش معقول. خليك فرحان واضحك على طول، لا الضحكة جنان

الورقة الثالثة من المساهمين في إذاعة المكلأ الأديب والتربوي القدير فرج جامع السنوسي رحمه الله. عزيزي المستمع الكريم، يعتبر الأديب والتربوي القدير فرج جامع السنوسي من أوائل من كانت لهم إسهامات في إذاعة المكلة في سنينها الأولى. كانت له اليد الطولة والقدح المعلى لما يتمتع به من ثقافة واسعة واطلاع عميق في شتى العلوم. أسهم في إعداد مجموعة من البرامج الثقافية والتاريخية والتراثية، وكذا تأليف بعض التمثيليات الهادفة التي استفاد منها قسم الدراما في الإذاعة. ومن أشهر برامجه التي كان يعدها للإذاعة برنامج مقامات يمانية في مسائل حيوية، وهو برنامج ينتقد الظواهر السلبية في المجتمع على طريقة المقامات التي تعتمد أسلوب النسيج المحبب متأثرا بمقامات بديع الزمان الهمداني ومقامات الحريري النشاط الذي يقوم به لإذاعة المكلة بصورة طوعية عن حبه لهذا الصرح الإعلامي ومساهميه في إيصال رسائل إلى المجتمع عبر مذياع إذاعة المكلة التي كانت من أقوى المنابر الإعلامية التي لها تأثير في الرأي العام المحلي وفي حث الناس خاصة الأميين وشريحة المكفوفين

الزميل الأديب والتربوي القدير فرج جامع السنوسي بعد أن أكمل جزءا من دراسته الجامعية في العراق، عمل معلما في عدد من المدارس الإعدادية بعدن حضرموت ساحلها وواديها، مدرسا لمادة اللغة العربية، وأصبح فيما بعد موجها تربويا لمادة اللغة العربية في التوجيه التربوي بمديرية مدينة المكلا.

كانت للفقيد مساهمات وتحمل دائرة الثقافة باتحاد الفنانين بالمحافظة، وحقق طفرة في نشاط هذا الاتحاد، وأخرج له المسرحية الشعرية صلاة التراب تأليف الشاعر القرشي عبد الرحيم سلام، عرضت في السينما الأهلية بالمكلا. تأثر به عدد من الإعلاميين، منهم الإعلاميان محفوظ سالم ناصر وسعيد علي الحاج. أصيب بوعكة صحية في شهر ديسمبر عام 1986، انتقل إلى جوار ربه، وها هي الذكرى 40 لوفاته، تحل علينا رحمه الله رحمة واسعة.

وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا أوراق عيدية. نلتقي بكم يوم غد في حلقة عيدية جديدة. إلى اللقاء.

أوراق عيدية يعدها للإذاعة عبد القادر سعيد بصعر، تقدمها مروى السفرة، يخرجها عبد الله السيود.

المكلة تقدم العيد عيد العافية. العيد عيد العافية. إعداد وتقديم فرح محمد وأروى محمد.

0: وصفها وبين اهلها الطيبين وناس زين
1: علاش نور
0: بس
1: طيب يرضيش لما نروح شي ساحل ولا حديقة فيها نحصل كل من جلس قام وخلى المخلفات مكانه ولا كأنها تخصه ولا كأنه اللي حطها
2: وده اللي انت البلدية ده
1: طيب
2: بسألش سؤال
1: هاتي
2: واجابش اول شيء لهود الكلام وايش دخل انت
1: طيب خليش معي تذكري لما رحنا اول يوم في العيد البحر مع الحريم حق الحافة
2: نذكر
1: خالتش مريم واحصل لها
2: يوم غزها الصهود غزها صهود حق قارورة عصير صح كلها ما شافته كان وسط الكثيب
1: رموا لما جات تلبس حذينها غزها خالتش مريم شي رجلها ورمت مسكينة
2: يا قلبي صدق وش دراش انتي فطوم وراها قالت لي
1: ايوه اتصلت قبل شويه شوفيها
2: طيب
1: وقالت مسكينه تتوجع شلوها الطواري تعرفين خالتش مريم عندها هواء
2: سكر طيب ودخل خالتش مريم بالمكله ودخل ايه
1: طيب جايتش في الكلام
2: هاتي
1: اللي يحب منطقه
2: ايوه
1: ربى فيها وعاش فيها يحب تكون
2: نظيفه
1: ايوه يجون لها الزوار يشلون انطباع زين عنها وعن اهلها ما هو يروحون يبتون يهلهلون بها بالصور بلاد وسخه بلاد عيفه يحكمون عليها من تصرفات البعض
2: كلامش والله ريض شفيه كلامش صح هي النظافة يا أم عمر ثقافة وتعكس رقي الناس
1: أصحاب المبادرات الشبابية قلهم ما يقصرون
2: هاوة.
1: يدورون في المناسبات هيدك ما البلدة ما الأعياد على أماكن النزهة ويساعدون في نظافتها بس يجون الناس ويوسخون ديالك يشتغلون ينظفون وديالك يوسخون
2: والله صدق يا صدق إذن يا أم عمار النظافة ما جات من الشخص نفسه إذا ما جات من الشخص نفسه شفيها ماشي فايدة
1: أكيد
2: ماشي فايدة في أي دعوة ماشي فايدة في أي برنامج أو مبادرة ولا كأنك يا أبو زين ما غزيت
1: والحل يا محمد
2: والحل المفروض أن الحل يجي من الناس أنفسهم من داخلهم كل من جلس في مكان وبيقول لهم لو حطوا مخلفاتهم في كيس بالله علش وبالله علش بينقص فيهم من نفسك انت كن نظامي
1: في راسهم فكرة انه مهندس النظافة مهتم بالتنظيف او مهمته التنظيف مخلي الكل يرمي هذه الفكرة يعني الفكرة انه ده شغلهم ويقول لك خليهم يقومون بشغلهم وكأنه شغلهم اللي ينظفون مخلفات الناس في كل مكان في المطارق في الحدائق في البحر في السواحل
2: والله مشكلة ده والله والله للأسف هذه عادة سلبية ودخيلة يعني ورثوها لعيالهم تحصلينهم يزقلون في كل مكان والله اني شفت بلدان مش شفت في التلفزيون كيف باقحة وبتلحسين اللقمة فيها
1: ورامة هناك على يزقل
2: والله شغل
1: من أمين العقوبة أسأل أدب قالوها ايوه حتى من السيارات شوفيها من الخلف حق سيارات تحسن لا قربع لبرع ومن الخلف حق الديار يا كمي مره نعبر تحت الديار في الحافه ابوي فوق راسي يجيبونه
2: تزقيل
1: ايوه خلف البيوت حتى وهم يمشون ياكلون بعضهم يمشون ياكلون شاورما شكليت بس بسكوت كاكاو ياكلوا زقل بالورقه في الشارع
2: حتى في العيد شفي تشوفينهم يعني يزقلون كذا من دريكي معاهم اكل وايد يزقلون ومهندسي النظافه والله العظيم جهود يعملونها ينقلون تعبانين ينقلون المخلفات يعني من كل مكان شي في شارع شي حولين يعني صناديق القمامة والبعض ما يحطها في الصندوق حتى في الصراك بقى عم زقلي اللي زقلون كل واحد كل شيء يزقل بوان تو مشقو خلي نحن في العيد في المكلة الزينة خلي نحن في ده كله العيد
1: عيد العافية محمد
2: يا معمر كيف
1: العيد عيد العافية
2: العيد عيد العافية إعداد وتقديم
1: أفراح محمد
2: وأروى محمد

0: إذاعة المكلا تقدم.
1: أهلا بالعيد، أهلا بالعيد، أهلا بالعيد، أهلا بالعيد.
0: البث العيدي المباشر.

كل عام وأنتم بخير أحبتي المستمعين في كل مكان أينما تتابعون برامج إذاعة المكلة ومنها هذا البرنامج المباشر البث العيدي المباشر عبر أثير إذاعة المكلة. كل عام وأنتم في هناء وسرور وفي محبة ووئام.

العيد هو حب وفرح ومرح، العيد تزاور وتصافح، العيد ليس من لبس الجديد ولكن العيد لمن طاعته تزيد. فنحن لازمنا وإياكم في أيام عيد وأيام فرح وأيام نور وسرور وحبور، فعيدكم مبارك مع طاقم اليوم.

وأنا استلاعيه مع طاقم اليوم إعدادا وتقديما محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، مع الأنس ومع اللحن ومع الفرح مخرجنا اليوم الزميل عمر علي دامبور.

توقع يا حبيبي لا تغرك شبعة العيد، هذه من الأغاني من الأغنيات الجميلة التي دائما ما نستمع إليها في مثل هذه المناسبات، عيد الأضحى وعيد الفطر، خصوصا عبر أثير إذاعة المكلا. ونحن الآن مستمعين الأعزاء في عيد الأضحى. عيد الأضحى مستمعين الأعزاء هو أحد العيدين عند المسلمين، وهناك العيد الآخر وهو عيد الفطر، وهو يوافق عيد الأضحى يوم العاشر من شهر ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 من ذو الحجة. يعد عيد الأضحى ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤية أمره فيها الله سبحانه وتعالى بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤية أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه. لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام، سواء كانت ماعز أو بقر أو جمال، وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى. ولعيد الأضحى أسماء مختلفة، منها يوم النحر والعيد الكبير وعيد الحجاج وغيرها، وتتسم أيام العيد بالصلوات وذكر الله والفرح والعطاء والعطف على الفقراء، وتزدان المدن والقرى الإسلامية بثوب جديد، كما أن الأطفال يلبسون أثوابا جديدة، وتكثر الحلوى والفواكه في بيوت المسلمين. يسمى العيد الكبير في كل من فلسطين والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والعراق وليبيا والجزائر والسودان وسوريا، ويسمى عيد الحجاج في البحرين. فنحن في أيام سعيدة، أيام فرح وأيام سرور.

0: البث المباشر العيدي عبر أثير إذاعة المكلا. مستمعينا الأعزاء، اللجنة الشبابية بمنطقة العقاد بمديرية القطن أعدت برنامجا حافلا بالفعاليات المختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، والتي انطلقت هذه الفعاليات يوم أمس الأول، متضمنا هذا البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والفنية، إلى جانب مسابقات وجوائز متعددة للحضور من بينها الجائزة الكبرى. عن هذه الفعاليات وما قامت به اللجنة الشبابية خلال أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة وما ستقوم به، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ سمير باسنداب رئيس اللجنة الشبابية بمنطقة العقاد مديرية القطن. أسعد الله أوقاتك أستاذ سمير، وكل عام وأنت بخير.
1: وعليكم بخير طيبين إن شاء الله يا رب.
0: بإذن الله تعالى، منطقة العقاد لمديرية القطن منطقة معروفة بأهلها وناسها الطيبين، وأنتم كشباب ولجنة شبابية يشهد لكم بالبنان في مثل هذه المناسبات، أنتم واقفون إلى جانب مواطني هذه المنطقة وكافة المناطق الأخرى بمديرية القطن بل بمحافظة حضرموت. فلو تكلمنا يعني بإيجاز عن هذه اللجنة الشبابية، نشأتها والأهداف التي أنشأت من أجلها، ومن ثم نستعرض الفعاليات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أول شيء نتقدم بخالص الشكر والتقدير لإذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلا على هذه التغطية واستضافتنا فيها لإطلاع المستمعين عن اللجنة الشبابية بمنطقة العقاد مديرية القطن. طبعا انطلقت اللجنة الشبابية في عام 2023 بأهدافها، وهي لجنة شبابية مجتمعية اندثرت من شباب المنطقة لخدمة منطقة العقاد وأهلها. طبعا اللجنة الشبابية بدأت في أعمال بسيطة، لكنها خلال 3 سنوات أو 4 سنوات رأت النور وبثت الروح التفاعل في أهالي المنطقة، بعد أن عرض جميع من كان من قبلهم في إضافة وخدمة هذه المنطقة. طبعا أول مشروع أسسناه نحن في منطقة العقاد عن اللجنة الشبابية، يعني الجذر الأول اللي خلصناها هو إضاءة الشارع الرئيسي لمنطقة العقاد وممر رئيسي يربط بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وعمل إضاءة للشارع الرئيسي كامل. هذا أول عمل قمنا في الليل الشبابية منطقة العقاد. في أعمال ثانية يعني أهمها يعني الليل الشبابية قامت بها، طبعا نحن في الليل الشبابية قمنا بعمل أهم مشروع عندنا نعتبره في عندنا مدرسة استنهام البنات ومدرسة استنهام البنين ومدرسة حولة للبنات. قمنا بعمل طاقة كهربائية متكاملة للمدرستين بمبلغ يتجاوز 40,000 ريال سعودي. كما قمنا في الجانب الصحي بتوفير عدد من الأجهزة الطبية المختبرية الحديثة لمركز الصحي بمنطقة العقاد. طبعا اللجنة الشبابية لجنة اجتماعية تخدم في عدد من الميالات يعني كما تعرفون. طبعا نحن يعني في كل عام يكون لنا هدف واضح وأمامنا، وهو يعني كما تقول إنه في كل عام نختار جانب تنموي أو جانب دعمه، ويكون في هذا العام وأما يكون جانب التعليمي أو الجانب الصحي أو الجانب الاجتماعي، يكون لنا هدف واضح ويكون لنا يعني شيء نرسمه خطة عشان ننفذه، ويكون هو العام اللي نختاره بشدة يعني نوفر كل الاحتياج اللي يطلبها إن كان تربية أو كان صحة أو كان أي شيء في منطقة العقاد.
0: نعم، جميل جدا أن يكون لكم في كل عام هدف معين تشوفون يعني ماذا ينقص المنطقة من أعمال خير من مشاريع وتقومون بتنفيذها، هذا جميل. وهكذا هم شباب حضرموت في كل مناطق حضرموت دائما تواجين لمثل هذه الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع ورجعها المواطن الحضرمي، وأنتم في منطقة العقاد كغيركم من شباب المدن الحضرمية تقومون بمثل هذه الأعمال الجليلة. طبعا في العشر الأول من شهر ذي الحجة كما عودتمونا تقريبا من خلال السنوات منذ نشأة اللجنة إلى الآن، وأنتم تقدمون هناك أعمال خيرية، هناك من يصوم، هناك من يتصدق، فماذا نفذتم في هذا العام أستاذ سمير؟
1: طبعاً يعني هو استمرار يعني في الأعمال الخيرية اللي نقوم بها خلال شهر رمضان ويكون توافل في شهر الحية. في الأول بعطيك نبدأ يعني بسيطة عن عملنا خلال شهر رمضان ونبي توافل إلى العشر الأول من ذو الحية. طبعاً نفذت الليلة الشبابية في الجانب الصحي بإقامة العيادة الرمضانية الخيرية المجانية كاملة. ضمن العيادة رمضانية مجانية متكاملة في المركز الصحي بالعقاد باستضافة عدد من الدكاترة والاختصاصيين لمدة أسبوع كامل، من مختبرات من أعلايات كل شيء داخل المركز الصحي مجاني لمنطقة العقاد البواحية.
0: جميل.
1: كما قمنا بتوزيع عدد من السلات الغذائية وعدد من الإفطارات، وانطلقت الأعمال هذه إلى عيد الفطر المبارك، وقمنا بإفطار العيد بتوزيعه على البيوت الأسر المحتاجة. انطلقنا او تمت متواصلة اعمالنا الى العشر الاول من ذي الحجة، حيث قمنا بتوزيع عدد من السلات الغذائية، وما قمنا بعمل افطار صائم ليوم عرفة، وما قمنا بتوزيع لحوم العشر من ذي الحجة على الاسر المحتاجة. انطلقت اعمالنا الى يوم العيد وهو توزيع الاضاحي، حيث استهدفنا ما يقارب من 4800 فرد داخل منطقة العقاد توزيع الاضاحي عليهم. طبعا استمرت أعمالنا الخيرية حتى نهاية هذه الثلاث الأيام التشريق، والحمد لله بعد هذه الأعمال الخيرية إن شاء الله إن شاء الله نتقبلها منا خالص تمويل بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. سمعنا باجتماعاتكم مع لجنة الحي منهم العم باز غاما وغيرهم، وأشهدوا بهذه الأعمال الجديدة التي تقدمونها للمجتمع، ومن خلال هذا الاجتماع سردتم بعض الأعمال القادمة في برنامجكم. أنتم لديكم برامج لتنفيذها في المستقبل، فما هي برامجكم القادمة إن شاء الله؟
1: نحن برامينا في اللجنة الشبابية وهدفنا واضحة هي خدمة المنطقة وتنفيذ عدد من المبادرات داخل هذه المنطقة، أهمها إن شاء الله نحن نسعى لإقامته وهو توسعة المركز الصحي ومتابعته لدى الجهات الحكومية الآن الخير. أول هدف هو العام هذا إن شاء الله بإذن الله يكون في توسعة المركز الصحي، كما أن سنقوم إن شاء الله في الأيام القادمة بعد الاجتماعات حيث يعتبرون عقاد الحارة منطقة العقاد هو الشيخ صالح مرضى زقامة والشيخ خالد عقبة بن حازم، هم مشرفين على الشبابية وهم عروس لنا ومرجعية كاملة في جميع أعمالنا. سنوفق بإذن الله إن شاء الله بعد جلسة العيد سنقوم بصيانة الخط العام الدولي الذي يربط بين المدن الذي يمر فيه عدد من المسافرين والزائرين، سنقوم بصيانته كامل إن شاء الله بإذن الله الواحد لحد، كما سنقوم بتدخل في الجانب التعليمي بتوفير احتياجات المدارس التي تم رفعها لنا. طبعا نحن في الليلة الشبابية دائما عندما يتم رفع لنا من أي جهة داخل المنطقة يكون بتنفيذه والاتفاق عليه بعد العدد من الاجتماعات ان شاء الله باذن الله. سترون باذن الله في الايام القادمه ان شاء الله اعمال اكبر واكبر باذن الله تخدم مجتمعنا واهلنا في منطقه العقاد
0: باذن الله تعالى. لو رجعنا الى برنامج العيد هذا العام، انتم يوم الجمعه قبل أمس عملتم برنامج يعني حافل بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكي تظهر فرحة المجتمع هناك بهذه المناسبة، فماذا كان برنامجكم يوم الجمعة؟
1: طبعا نحن في الاحتفالات العيدية العام الرابع على التوالي نقوم بهذه الاحتفالات.
0: نعم.
1: حيث تنطلق الاحتفالات من أول أيام العيد الأضحى المبارك بعمل توزيعات على الأطفال داخل مسمى العيد، وهي فرحة ندخل على الأطفال في هذا العيد الجميل. طبعا في اليوم الثاني يعني نقوم بعمل دوري لكرة القدم بين أبناء الحي الداخلي ومستقبل عدد من النجوم المنتخب في محافظة حضرموت أو بالأخص في وادي حضرموت. طبعا في يوم الجمعه قدمنا يعني ثالث ايام العيد الاضحى المبارك بالحفل الكرنفالي اسرا حيث شارك فيه الكوميدي عبد الله الحوري وعدد من شباب الحي، حيث كان حفل كرنفالي العاب مشاركات جمهور صحوبات، وكان في هذا الحفل لفته انسانيه من قبل الليله الشبابيه والعاقات وهي بعنوان لمسه وفاء، حيث تم تكريم الاستاذ حسين خميس عبد الرزاق مدير مدرسه ابن هامي بالعقاد وعدد من مدارس الحي الذي كان يديرها الاستاذ حسين بتكريمه من قبل الراعي الرسمي الشيخ ناصر بن احمد بن علي جابر راعي حفلنا بعمره كامله المصاريف الى الاراضي المقدسه تقديرا وجهوده في خدمه اهله وناسه داخل منطقه العقاد. كما استمرت الاحتفالات في ثلاث ايام العيد بعد صلاة العشاء وبالضبط الساعة الثامنة انطلقت لعبة الزربادي بقيادة الفنان أكرم حيشون، حيث هذا الموروث الشعبي الكبير الذي رقص عليه عدد من الشباب والعقال الذي يعتبر الموروث الذي بقوة في وادي حضرموت يعمل وهو لعبة الزربادي. طبعا في هذا اليوم نفسه استمرت فعالياتنا الى منتصف الليل، حيث كانت استضفنا من مدينة المكلا فرقة البندر الكوميدية، حيث احيت تمر فني ساهر، والحمد لله كان يوم حافل بالبهية والسرور على ابناء منطقة العقاد وضواحيها. طبعا استمر برنامجنا الاستاذ العزيز الى يوم امس، حيث كان عندنا يوم امس في المساء في بعد صلاة العصر انطلاق لعبة الشبواني بقيادة عدة العداد الألعاب الشعبية واستضافة عدد من الحواف للألعاب الشعبية القريبة لمنطقة العداد. حيث استمرت هذه الفعاليات إلى المساء بإقامة سرية، وبعد ذلك جلسة شعر لمشاركة عدد من شعراء وادي حضرموت في مقدمتهم الشاعر محمد بلقامة ومبارك بعكيم وفايز الصويت وعدد من الشعراء، هذه استمرت الى منتصف الليل.
0: نعم، جميل جدا ان خرجتم الموروث الشعبي في هذه المناسبه، مناسبه عيد الاضحى، بالموروث الحالي وكيف يتداخل الشباب على رقصات الايقاع للشبواني والزربادي، وهي العاب شعبيه جميله منذ القدم الى يومنا هذا يتوارثها الاجيال جيلا عن جيل. فماذا كان الشعور للمشاركين وايضا الجمهور الحضور حيث الذين ابتهجوا بهذه البرنامج الحافل؟
1: طبعا ما شاء الله تبارك الله، تعرف انت يعني خاصه في حضرموت نحن من خلال الموروث الشعبي الشبواني او السمر الشاب يكون له استقبال كبير من ابناء حضرموت عامه، وهو محبب لديهم وهي تعتبر من الالعاب التي يعشقها الجميع، حيث كان الفرح على الناس غير طبيعي في وضع يعني اقتصادي، وضع طفي الكهرباء، تسلية الناس يعني تسكت ما في خواطرهم الشعار وتنزيله امام الجمهور او فيما يجبره به الشعراء داخل ساحة المهرجان، فهذا يعني شيء كبير، وعندما تفرح وتتكلم وتفضفض امام جمهور بحي الجمهور منطقة العقاد فهذا أكبر فرحة. كما يعني كان موجود بيننا عدد من الناس المغتربين، عدد من الأخوان اللي يعني خارج منطقة العقاد، كان الكل مسرور وكان الكل مبسوط مما رأى وشاهده في هذا الشيء المبارك.
0: جميل جدا أستاذ سمير لهذا البرنامج الحافل، وهناك أيضا كان جائزة الكبرى، كان سعب على الجائزة الكبرى؟
1: نعم، كان يعني عندنا عدد من الجوائز يعني الكبرى في هذا الحفل.
0: نعم،
1: حيث كانت عندنا تأشيرة سحب على تأشيرة عمرة مقدمة من الراعي الرسمي الشيخ ناصر بن احمد بن علي جابر، كما كان هناك سحب على جوال من الشيخ بوي المرجع، برضو عندنا سحب على مكنسة كهربائية مقدمة من سوبر ماركت طبعا يعني نحن يمكن اكثر من 10 او 15 جائزه كبرى كانت داخل الاحتفاليه.
0: ما شاء الله
1: استمرت الاحتفال بالصعوبات حتى يوم امس.
0: ما شاء الله
1: للجمهور انتم حاضرين معنا ونحن ان شاء الله سنكرمكم. وقدمنا امس عدد من الجوائز برضو يعني في اليوم الثالث في اليوم الرابع
0: بإذن الله
1: الكبرى
0: بإذن الله
1: ونوعكم إن شاء الله بالمزيد خلال الأيام
0: القادمة. بإذن الله. شكرا لهذا الجهود التي تبذلونها في اللجنة الشبابية في منطقة العقاد لأبناء المنطقة وكافة أبناء مديرية القطن. فماذا تقول في نهاية هذه العجالة أستاذ سمير؟
1: أولا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمدير عام مديرية القطن الأستاذ عبد اللطيف النقيب الذي كان راعيا لهذه الاحتفالية احتفالية منطقة العقاد. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أرباب المحلات التجارية الذين كانوا واقفين إلى جانبنا في إقامة هذه الاحتفالات. كما نطالب الأخوة في السلطة المحلية والجهات الأخرى بدعم مثل هذه البادرات لإنذار الناس ومن الهموم الذي يعيشونها الوضع الاقتصادي. هذه الأعمال وهذه الفرحة التي تقوم بها يعني تحتاج دعم تحتاج جهود على التكاليف البالغة. وإن شاء الله نطلب من الجميع إن شاء الله التعاون والوقوف إلى جانب الشباب لإقامة مثل هذه البادرات. كما نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا لإذاعتنا الحبيب إذاعة المكلا على استضافتها ووقوفها إلى جانب اللي بالشبابية. فعندنا على شيء أن ما يدل على حرصكم ووقوفكم وتشجيعكم لمثل هذه الأعمال في حضرموت كاملة.
0: ونحن دائما مع شبابنا ومع هذه الأنشطة التي تفرح خصوصا نحن في فرحة وسرور عندما نشاهد هذه الفعاليات وهذه الأعمال التي تخدم المجتمع. نحن في إذاعة المكلا دائما معكم ومع كل الشباب في مختلف مناطق حضرموت ومنها اللجنة الشبابية بمنطقة العقاد مديرية القطن. شكرا لرئيس هذه اللجنة الأستاذ سمير بسنقاب. شكرا لك.

0: كانت هذه احدى روائع الثنائية والثلاثي خلينا احنا نقول عقيل الزميل انوار سعيد الحوتري والفنان معمد محفوظ بن بريك جمعتهم هذه الأغنية الجميلة. طبعا مستمعين الأعزاء الأغنية العيدية من مباهج الفرح بالعيد السعيد، وقد جادت قريحة عدد من الشعراء بكلمات جميلة معبرة عن فرحتهم بالعيد وبقدومه، وقد اختلفت من شاعر إلى آخر، ومما أكسبها جمالا هذه الأغاني العيدية أو الأغنية العيدية وبهاء تلك الألحان الشجية التي أبدع الملحنون في تلحينها مع النص الشعري. وقد احتوت المكتبة الموسيقية الحضرمية بعدد من تلك الأغنيات العيدية الجميلة لعدد من الفنانين. عن الأغنية العيدية ينضم إلينا الآن عبر الهاتف في هذا البث المباشر العيدي المنور الفنان والشاعر والملحن والإعلامي الزميل العزيز أنور سعيد الحوثري لإطلاعنا عن هذه الأغنية العيدية والفرق بين زمان والآن. كل عام وأنت بخير بشلون؟
1: يا مرحبا يا مرحبا بالإذاعة والإذاعة
0: كله. يا هلا فيك وكل عام وأنت بخير إن شاء الله، ونحن في صحة وعافية وفي تقدم إن شاء الله.
1: الله وفقك إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يا هلا فيك أبو سعود. طبعا أنت من غنيت ولحنت للأغنية العيدية، وهناك كانت أغنيات جميلة للشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، له أغاني العيد، الشاعر بعكابة المفلحي وكثير من الشعراء في ذلك الوقت. وكيف ترى أبو سهون الفرق بين الأغنية العيدية أيام زمان والآن؟
1: والله الأغنية العيدية أيام زمان هذه الفكرة الزمنية مشتملة كثير، لكن هناك فارق في النسج العام النسج للأغنية العيدية، لأن مثل عقبال العيد طبعا صار عن الشعر غالب بعكابة، غالب بعكابة مثل بالدوافي الكلاسيكية، وشعر أصامي وشعر ركالة يعني، ومثل بالقيم الجميلة ويعني ينتمي للزمن الجميل، فإجابة الكلمات صادقة والتقط باللحن الجميل والأجمة الفتان الكبير وضاح الكلام والفتان وصارت هنا حالة. ولما يكون المحضار عيدي معك من أحد الأعياد طابق الطيبة عندك أعيادي يا مصطفى يا سيد الأسيادي جميع أهل البيت الأسيادي نصريكم في الليل والصيد، فلاحظت كيف التوكل وكيف النسق
0: صحيح
1: الأماكن القديمة تلاحظ هذا الفارق يعني.
0: نعم
1: الآن الأغاني الجميلة هي تركب التفشيط الكشكشة والبكر اللحنية والصفقة والتكنولوجيا موجودة الآن في أداء وإنتاج الأغنية العيدية الجديدة وغيرها من الأغنيات الأخرى المناسباتية في البلاد عندنا الاستديوهات زادت، وأيضا الشباب قادر الآن أن نصير الأغنية بأسلوب سهل ويزيد لها أشياء أخرى، لكن الروح جيتها في اللغة الأصيلة أنا نظري هذا ليس تأصل أو مثلا تقول هو إيش الحيازن الجديد، ولكن إيش من اللحن شوف من اللحن الحجاز يقول عيدي معاك من أحسن الأعياد طابت طيبة عندك عياد شو مقام الحجاز كيف
0: يا سلام. نعم
1: لأن الأغاني الحديثة اعتمدت على المقام الكورد والعجم والنهاوند اكثر من اعتمادها على الحان والطريقة الصوفية القديمة يعني.
0: نعم
1: هذا وجهة نظري، والعطاء مستوى طبعا
0: اكيد
1: عطاء مستوى للسيد
0: اكيد اكيد
1: يا عربي
0: مزيد لحظة

0: مستمعينا الاعزاء، كنا نستمع الى مقطع من اغنية غالب عكابة، وهذا يا ابو سمون عندما نسمعها نشعر بان العيد جات، يعني اقبل العيد هو.
1: ايوه
0: هذا
1: العيد
0: بالنسبه لنا. نعم صحيح، عندما نسمع هذه الاغنيه من ابو صبري الله يرحمه ومن فنانين اخرين غنوا هذه الاغنيه نقول كيف يا ابو سمون؟
1: نعم مثل
0: ابو صبري. نعم ابو صبري الله يرحمه. طبعا مثل ما اسلفت استاذ انور بان الاغنيه العيديه كانت جميله، والان ايضا ادخلت بعض، ونحن نحترم هذه وجهه النظر التي اعطيتنا حياه قبل هذا الفاصل. فطبعا انت ابو سمون يعني غنيت للعيد ولحنت، فما هي النصوص التي لحنتها الحانشجية مرجان وغيرهما؟
1: نعم في
0: المكتب الموسيقي عندنا
1: في اغنية نقول فيها جاءت العيد تفرح ويانا يا سعد الفرح برجعنا. ونسيت ايش قلت بعدها لانه من فترة طبعا ايام الراحة الحسين فجد كثير من الاغاني حق العيد حق التعداد وحق الهموم وحق الرياضية اغاني
0: فهي
1: موجودة
0: برا
1: مرجان حبيبنا
0: وصديقنا. عفوا ابو سعيد في مقطع الان اقرا من الاغنيه.

0: وهذا كان غصون مقطع من الأغنية التي كنت أنشدتها قبل قليل، وما شاء الله مخرجنا اليوم عمر بامبوع، يعني ما عدت أفهمك دائما ويطرح لك المقاطع والفاصل اللي أنت يعني على بالك.
1: عمر بامبوع هذا فريق العائلة التراثية، هذا شعار
0: والنعم والنعم فيهم
1: بالإحساس والتوارث يعني.
0: نعم
1: ولاحظ أفضالي ونحترم دعوة وتحياتي له ولكل زملائهم الشهود وأسامة وأجزاء وأفضل عيزة ومنجي وكل اللي مجدين الكبار والصغار، وتحياتي لكل هذه اللي أفرح والمديرة العزيزة أفرح محمد.
0: نعم
1: ولهم العائدين كلهم العيد، أنا موجودين في العيد في كل ما تركنا يعني من أشياء بسيطة متواضعة.
0: نعم.
1: لازلنا موجودين يا
0: ولازلت يا أبو سمون معانا أنت في إذاعة المكلة، عندما تأتي العيد دائما يجدد أغانيك وأيضا الألحان التي غناها لك بعض الفنانين مثل مرجان وغيرهم، يعني أنت دائما معنا في إذاعة المكلة سواء كنت في البلاد أو خارج البلاد، يمكن في السنوات الماضية كنت في الكويت أو في الإمارات.
1: هذا الصيف تاريخي يا أستاذ محمد، وهذا الرصاي يعني ما نستطيع ان نمنع نفسك منه يعني.
0: نعم.
1: اللي دعا يعني كل ما جات عيد سواء كان في حديث العيد وسواء كان في هذاك الاضاءات اللي كنا نعملها الحمد لله، وهذا شرف كبير لي يعني ان نكون من ضمنكم وانا غايب وانا حاضر.
0: حياك الله، انت دائما معنا يا ابو سمون في قلوبنا، يعني عندما نذكر انور الحوثي يعني نذكر اغانيك نذكر انور الحوثي معها.
1: نحن نذكركم على الدوام ان شاء الله.
0: نعم والنعجيب صح؟ نعم صحيح. ابو سمون طبعا لك الحان زي ما اشرنا غناها مرجان عندنا في اغاني الحان جميله، يعني كيف اتت هذا التعاون يعني في هذا اللحن وكيف ابدعت في هذا اللحن؟ وسنستمع الى مقطع من هذا الاغنيه.

0: هذا الأسبوع من أجمل الألحان مقدم العيد التي غناها مرجان. وكيف أتى هذا اللحن يعني؟
1: والله اللحن هذا بالذاكرة، وبعدين لما جينا إذا عمل نسوي الأداء عملنا على الكلام العيدي هذا.
0: أيوة.
1: أحمد مرجان عبد المخاطف القبقيات صبري بعنتر والشباب ويدين جاعين والقصر وصراحة العالم كله.
0: نعم. فأتى اللحن الجميل هذا من جريحتك يا أبو سيد. نعم لا ما شاء الله لحن جميل، وأنت دائما مبدع يا أبو سمون.
1: نحاول نقول كذلك يعني هذا بعض ما
0: لا لا ما محاول يعني ما شاء الله يعني نشهد لك ويشهد لك المستمعين أيضا
1: إن شاء الله يا رب في أجلك.
0: نعم طبعا من جديدك في العيد تدندن دائما أنت أبو سعيد ما شاء الله.
1: والله في العيد يشاغبني عن صديقي حبيبي زكريا السادي احيانا
0: والنعم والنعم براسك.
1: وبعدين يقول لي فريق العيد عمله سويت فيها الاستاذ زكريا مثله مرت عيد وجاءت العيد.
0: يا سلام.
1: وتكلمنا على واحد صاحبنا ومرت عيد وجاءت العيد وهو خاري من تاج التغطيه.
0: تغطيه.
1: بلا مواعيد وشغل جديد ولا حتى وفر في الناحيه. ولا جالس درب الانتظار ولين يغار ما منه نباء وخبار.
0: يا سلام.
1: زين قلت لما يزيد تكون بعيد لأسباب عندي كافية جرحني وزيد على ما تريد كلم بس كلامك عافية إذا زليت لك مني اعتذار وقلنا بعدين ترمت فيد طقوس الكيد طبعا الزين ما هي قاسية.
0: نعم.
1: وانت جيد ونجاويد وتفهمها رموز القافية قلبي لك ترى مسكن ودار. زين قلنا غنى ونشيد بصوت الغيد سمعته في خرير الساقية طبوب الليل مع التنهيد يذكرني الليالي الماضية تعال كمل معي اجمل مسار. وقلنا ليالي عيد وعيد سعيد ولا حتى سؤال العافية وخصمي يصيد ولو مقاصيد وانت ما حسبت التالية كان بيني وبينك ألف كار.
0: يا سلام.
1: يعني ومرت عيد وجاءت العيد وخاري وطاج الطرطية لم وعيد وشوف جديد لا حتى أعرف الناحية وانا جالس لدرب الانتظار ظنين يغار ما من نور باء وخبار.
0: يا سلام يا سلام.
1: بعد يعني
0: يا سلام
1: بحاول
0: تسيرها وتروح اعطيها صاحب الاذاعه. يا اكيد اكيد احنا لنا نكون اول من يذيع هذه الاغنيه يعني في اليومين هذا جبت الكلمات ولحن ما شاء الله عليك يا ابو سمو.
1: هذا امس
0: امس
1: يوم من نسل خبر وفاه عمي امل
0: محمد الله يرحمه.
1: امين.
0: نعم الله يرحمه.
1: وفي تعاون بصراحه طبعا بيني وبين الاستاذ بدر بن عجل وانا عيدية عندكم موجودة في الإذاعة وسجلناها من فترة يعني من سنتين بصوت عمر هادي.
0: نعم.
1: وهذا من سمر الحياة يا
0: استاذ. نعم
1: ان شاء الله نكون يعني ايش قاعدين على الاعطال سنوات قادمة.
0: بإذن الله تعالى نتمنى لك العمر المديد أبو سمون وتمدنا احنا بمثل هذه الكلمات الجميلة والألحان الأجمل وكتاباتك أيضا الجميلة فنحن لا نستغنى عن هذه الأعمال الجميلة يا أبو سمون.
1: هذا من طيبك يا محمد.
0: هذا أقل تقدير. أقل تقدير لك يا أبو سمون.
1: أنت من أعظم الفاصلنا بين ما نقوله وبين أسماع الأعزاء الأغاني العبر الأذية وهم كثير طبعا يعني يسمعون ريت يسمعهم وواصل معهم لكن كفاءة بالإذاعة يعني أيضا أننا تقول عني أوصل إليهم يعني وأظنهم العائلين جميعا.
0: وانت لك كثير من العشاق أنور الحوثري عندما كنا في اللقاء الماضي كانت هناك الكثير من الاتصالات عندما سمعوا صوتك يعني في أثير الإذاعة اتصلوا على طول.
1: نعم أبغض الخميس من أمامي يسلفيني المحامي
0: نعم
1: تحية مني مسكين ويحسوني في المكان اللي يتواصل معي الآن
0: بالتلفون. نعم نعم
1: ومشغول تحياتي لكل من سأل ولكم جميع أصحاب الإذاعة بلا استثناء يعني.
0: ونحن نبادلك تهانينا وتحياتنا لك بسهون على تواصلك الدائم معنا وما تردنا الاتصال يعني سواء بالمقابلات او في او
1: ليه
0: ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه لي

0: طبعا رسمون سمعنا احنا المخرج عمر بعض الاغنيات الجميله من الحانك ومن اذاك الجميل، فماذا تقول في نهايه هذه العجاله ونحن لا زلنا نعيش ايام عيد الاضحى المبارك؟
1: والله يتجلى بين الفرح والحزن، وهذا طبيعه الحياه.
0: نعم نعم نعم.
1: وطبعا في خبر بليتي يعني مشاعر تقول فيها بعث كل الملامح والعواطف لونها قاتم، والامل فيه من فيه لا يعيش باجي للتفاهم، هكذا راحت حياة الحياة المهمة. فأحيانا تصدم نحن أخبار تصدم نحن في قمة الفرح، لكن نقول إيش إن قدر الله ما شاء فعل. وأحب أن أستودعكم بالتفاؤل برضه، أن نحن برضه نتأمل كل خير الأيام القادمة إن شاء الله. وأشكركم على هذه الاستضافة، وأقول لكم حبايبي دامت ضمائركم حية وتحب الناس وتنتجون هذا الأثير الجميل.
0: يا سلام، ونحن كذلك نبادرك بوصول نفس المشاعر، ونلتقي إن شاء الله، ودائما تكون أيامنا جميلة وأجمل إن شاء الله. شكرا الفنان العزيز علينا أنور سعيد الحوثري، شكرا لك.
1: حياك.

0: البث العيدي المباشر المنوع من إذاعة الموكلة، وهكذا هي العيد تتنوع من منطقة إلى أخرى. ونذهب الآن إلى الغنة مدينة تريم، هناك يقف معنا الزميل العزيز الإعلامي أديب غزال ليحدثنا عن فعاليات العيد هناك في الغنة. تريم، كل عام أنت بخير زميلي أديب.
1: يا هلا وسهلا، كل عام وانتم بخير، ملايدين فازين، تقبل الله منا ومنكم صالح اعمال. طبعا نحن في تريم هناك وفي وادي حضرموت بالتحديد، نحن اجهنا الكثير من الفعاليات خلال عيد الاضحى المبارك، وان شاء الله نسلطها في هذه اللحظات باذن الله.
0: نعم، فماذا تمتاز مدينه تريم في مثل هذه الاعياد زميلي اديب؟
1: نعم، في مدينة تريم هناك يقومون المواطنين الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والعيدية خلال هذه الأيام، تبدأ من اليوم يوم العيد، من العصر يوم العيد تبدأ هناك الكثير من العدد للشبواني وأيضا الفعاليات الرياضية، وأيضا هناك ألعاب والمسابقات الخاصة بالعيد. وشهدنا في مدينة تريم في يوم العاشر من ذي الحجة عصرا هناك لعبة الشبواني، حيث شاركت فيها صحبة الخليف وعيديد مطلعها الثانوي بلعبة ورقصة الشبواني ضمن احتفالات عيد الاضحى المبارك، والذي جاء تحت الشعب لموروثنا الشعبي لون آخر في أعيادنا ضمن احتفالات الأمة الإسلامية بعيد الاضحى المبارك. ايضا هناك الكثير من العدد المشاركه في هذا المطلع، هناك عده السحيل بسيئون وعده السوق وعده الغرف وعده السحيل والخليف، واقيمت ايضا ريحه شبواني انطلقت من سده يدين الى جانب جبان التريم. يوم امس ايضا هناك او يوم الثاني عشر من ذي الحجه شهدت ايضا منطقه المحيطره هناك ايضا انطلاق الكثير من الفعاليات في مطلعها السنوي لموروثنا الشعبي، وحتى الشباب الان يتقيدون بهذه اللعبه يتوارثوها عن اجدادهم وعن ابائهم، وهم الان يتوارثونها ويلعبون ويرقصون في هذه اللعبه وهذه الرقصه الشبواني. وايضا في المساء تقام هناك ايضا اصوات من العاب الزربادي والبلي مغراه، والتي تعكس هذه الفعاليات عمق الموروث الشعبي والتنوع الثقافي الذي تتميز به مدينة تريم. تعقبها مساء هناك سرية شبواني، تعقبها كذلك المسامرة الشعرية بمشاركة عدد من الشعراء، وكذلك هناك مغنيين أبدان، وكذلك هناك في تصريح خاص لمدير عام مديرية تريم الأستاذ عبد الكريم يسلم البطاط أكد أهمية الحفاظ على الموروث الشعبي وتعزيزه بين الأجيال مشيدا بالدور الذي تقوم به الحافة وأيضا الفعاليات الشعبية في إحياء العادات والتقاليد الأصيلة وكذلك إبراز الهوية الثقافية لمدينة تريم وحضرموت بشكل عام. طبعا هذه الفعالية طبعا من شأنها يعني تعزز أجواء التراث وشعبية التي تعكس بدورها كذلك عمق الموروث الثقافي الذي تتميز به مدينة تريم، وإذا تتخلل هذه الرقصات وهذه الفعالية عدد من الفنون وأيضا الهازيج الشعبية والعادات الاجتماعية المرتبطة بمناسبات الأعياد، في مشهد يجسد تمسك المجتمع الحضرمي بإرثه الثقافي وكذلك بإرثه الشعبي والأصيل. أيضا المواطنون والحاضرون عبروا عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي وإحياء الأجواء التراثية

0: كان عدد 120 متسابقا خاضوا مرحلة الاختبار النهائي لهذا السباق، وتم اختيار 60 متسابقا لسباق الرماية، وشهد الكثير من التنافس الشريف والتنافس الكبير بين المتسابقين، وهناك جهود كبيرة يبذلها المواطنون هنا من خلال تفعيل هذه الأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية، من خلال تماسك المجتمع وأيضا من خلال إحياء التراث الثقافي والرياضي خلال أعياد عيد الأضحى المبارك.
1: جميل جدا أن تكون هناك فعاليات مختلفة تقريبا في مدينة تريم ومن منطقة إلى منطقة هناك للرماية في ألعاب شعبية شبواني شعار، وهكذا هي مناطق حضرموت تختلف من منطقة إلى منطقة هذه الفعاليات، فكيف كان شعور الناس زميلي أديب في عند مشاهدة مثل هذه الفعاليات؟
0: نعم طبعا هناك الكثير سعيدين جدا بمثل هذه الفعاليات وهذه الأنشطة، حتى أنني جلست مع بعض الشباب قالوا أننا إذا لم يكن هناك الكثير من الفعاليات فما تحسب هذه عيد عندنا.
1: نعم صحيح،
0: فضروري تفعيل مثل هذه الفعاليات، والحمد لله في مدينة تريم هناك الكثير من الفعاليات مستمرة ما زالت منذ عشرات السنين، منذ الكثير من السنوات الماضية ما زال المواطنين متمسكين بعاداتهم وبتقاليدهم وأيضا بفعالياتهم القديمة، حتى أن هذا المطالع الشبواني لها أكثر من 30 سنة إلى أكثر من 35 سنة، فما شاء الله يعني هناك الكثير من السنوات الماضية ما زال حتى الآن الأبناء والأحفاد متمسكين بالموروث الثقافي والشعبي لأجدادهم قديما، وحتى أنك عندما تشاهد رقصة الشبواني هناك تشاهد مزيجا من الأجيال الماضية مع الأجيال الجديدة، الشباب مع عقال السن، هناك يعني تنظر إلى الصورة، هناك صورة جميلة جدا، صورة رائعة عندما تمتزج هذا الحاضر ويمتزج الماضي، يمتزج كبار السن مع الشباب وصغار السن، هناك تكتمل الصورة هذه، ونفتخر كثيرا عندما نشاهد الشباب يتقيدون بمثل هذا الموروث الشعبي والحضاري. أيضا أذكرك مرة أخرى أن هناك عدد الشعراء يشاركون هذه المسامرة الشعرية ويبحثون عن المواضيع وأيضا المواضيع المعيشية التي يعيشها المواطن، ويدلون بصوتهم وبشعرهم وبكلماتهم معبرين عن تضامنهم مع الشعب خلال هذه الأيام التي تتفاقم فيها الصعوبات المعيشية الصعبة، وأيضا حال المواطن خلال عيد الأضحى المبارك.
1: نعم.
0: هناك الكثير أيضا من الفعاليات ما زالت مستمرة حتى أنها في مدينة في مدينة قسم، مديرية قسم وكذلك مدينة منطقة قسم ومنطقة عينات، هناك أيضا الكثير من الفعاليات مثل الرزيح، وكذلك هناك الكثير من الطيالة وأيضا لعبة البرع وأيضا رقصة الدحافة والتمسية، هذه كانت حاضرة في منطقة عينات ومنطقة قسم، وكذلك لعبة البرع ورقصة الزامل هناك أيضا شهدتها مدينة منطقة عينات، وكذلك هناك الكثير من المطالع الشبواني مثل قسم وعينات وأيضا النويدرة
1: وحارة
0: الروضة وحارة الدبي.
1: نعم طبعا الوقت أدركنا وكنا نريد أن نستمر معك، لكن الوقت البرنامج تقريبا انتهى، ونقول كل عام وانت بخير، وإن شاء الله نلتقي ونحن في نور وسرور بإذن الله. شكرا زميلي الإعلامي أديب بغزال من مدينة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن العلاقات اليمنية السعودية دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المثمرة تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وضع مسار التعافي والاستقرار وتعزيز قدرتها الاقتصادية والخدمية والتنموية على المدى البعيد. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومساء من أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبدالرب منصور هادي. نقل وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. شاركت الجمهورية اليمنية في حفل ختام مسك الذي أقامته وزارة الحج والعمرة السعودية بمناسبة اختتام أعمال موسم حج هذا العام بوفد ترأسه وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ تركي الوادعي. تجسد المملكة العربية السعودية عاما بعد آخر معاني الأخوة والتضامن الإنساني من خلال استضافتها لآلاف الحجاج من مختلف الدول الإسلامية وفي مقدمتهم الجرحى وأسر الشهداء اليمنيين ضمن برامج ومبادرات إنسانية تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين. من إذاعة المكلة قدمنا لكم عرضا للأنباء.

فكرتي في الحب وكاني فكرتي في الشعر والسالي فكرتي

مظاهر العيد في حضرموت لا يسعها تصوير ريشة رسام ولا وصف واصف أيا كان، وإنما يسعها قريحة شاعر حضرمي مرهف الحس رقيق المشاعر. إذاعة المكلا تقدم مظاهر العيد في الشعر الحضرمي، برنامج عيدي ثقافي، إعداد وتقديم الدكتور محمد علوي بن يحيى، إخراج

الحمد لله الذي جعل الأعياد مظهرا لكل خير عميم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى النهج القويم، وعلى آله الأطهار المقتفين في كل سمت مستقيم، وصحابته المنزهين عن كل خلق ذميم، والتابعين لهم بإحسان إلى اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، نسعد بتجدد اللقاء بكم مستمعين الأفاضل في الحلقة الخامسة من برنامجكم العيدي مظاهر العيد في الشعر الحضرمي، الذي فيه نسرح ونمرح بين صفحات تراثنا الشعري الزاخر بألوان من الأغراض الشعرية التي تتلازم مع حلول هذه المناسبة السعيدة، ونقتطف منه كل ما لذ وطاب لنا من أوابده التي تتداولها ألسنة الحضارم جيلا إثر جيل.

تحدثنا في الحلقة الماضية عن شذرات من الأشعار الحضرمية الفصيحة والحمينية التي يجتمع فيها غرضا الفرح بقدوم العيد المبارك مع الشكوى من جور أهل الزمان. أما هذه الحلقة فسنخصها بالحديث في الأشعار الحضرمية التي يجتمع فيها غرض الاحتفال بحلول هذه المناسبة السعيدة بالعادات والتقاليد الحضرمية التي تصاحبها. ولعل خير من صور اجتماع هذين الغرضين في شعره العمودي العذب الشاعر الملهم والعلامة الفذ السيد صالح بن علي بن صالح الحامد المولود في مدينة سيئون سنة 390 للميلاد والمتوفى بها سنة 67 للميلاد، الذي يقول في ثنايا قصيدته الموسومة بالعودة: هنيت يا وطني السعيد، إني أتيتك يوم عيد، سيئون فيها كأنها بغداد في عهد الرشيد، مرحى لها من صدفة وافى بها الزمان العنيد، أتراه هيأها لشاعره الحنون كما يريد، جو تشبع بالمسرة فهو مؤتلق فريد، شاع الجمال به ونور حسنه الأفق المديد، فيه المواكب والشوادي في أغانيها نشيد، والبشر منتشر فكل فم به أمل وليد. حييت يا وطني وفيت، فما على هذا مزيد، أنا شاعر لا يستبد به سوى الحسن الفريد، يهوى الجداول والخمائل وهي زاهرة تميد، من فوقها الأطيار تبدي بالأغاني وتعيد، وتهزه الأفراح والألحان تصدح بالنشيد، حفلت به الأوطان واتشحت له الثوب الجديد.

0: فالشاعر في أبياته السالفة يصف مدينته سيئون التي نشأ وترعرع فيها منذ نعومة أظفاره وحالها حينما خيمت عليها تباشير العيد، وكأنها اصطبغت بصبغة مدينة بغداد حاضرة الدولة العباسية إبان عصرها الذهبي، عصر هارون الرشيد الذي ازدهرت في عهده مظاهر المدنية العربية والإسلامية كأبهى ما تكون. ولعله بالغ في وصفه هذا لها لشدة حنينه لوطنه ومدينته العزيزة بعدما فارقها لمدة طويلة، حتى جعله يصورها كأنها كانت هي الأخرى تبادله هذا الاشتياق وتتهيأ لاستقباله استقبالا يليق بشاعر حنون اختلجت فيه كل هذه العواطف الجياشة لوطنه المعطاء. كما عرج على تصوير مظاهر الفرح بالعيد في مدينته سيئون التي تنماز عن غيرها من المدن والأصقاع بخروج المواكب السائرة من أعيان بلدته والمنتسبين لهم نسبا وسببا في شوارعها الفسيحة، وهم متزيون بأزياء العيد الجديدة وشادون بمختلف الأناشيد الدينية والأهازيج الشعبية، ويصاحبها الرقص والطرب الأصيلان والرصينان اللذان تأصل في ذاكرتهم التاريخية لأزمان مضت وقرون خلت.
1: ليلة الطويلة

0: والهم ولا والحزن يلقرني يا ليتك ريح قولي بس قبل يدركك شبك ويحجبك عيبك عن ما انظر الغيد الحسن يلقرني يا ريتك ريح قولي بس قبل يدركك شبك ويحجبك عيبك عن ما انظر الغيد الحسن يلقرني يا ريتك.
1: وثمة شعر حميني آخر حفظته لنا الذاكرة الشعرية الحضرمية يتناص مع الغرضين المذكورين آنفا للشاعر صالح الحامد، بل كان سابقا له بقرن من الزمان تقريبا، ألا هو شعر الشاعر الحضرمي الكبير سعيد بن عبيد بن مبارك عبد الحق الملقب بالمعلم عبد الحق المولود بمدينة تريم سنة 1300 للهجرة الموافق 98 للميلاد والمتوفى بها سنة 89 للهجرة الموافق 72 للميلاد، والذي صور في إحدى قصائده الحياة الاجتماعية في الأعياد الحضرمية أدق تصوير بقوله: يا عيد قل لي عسى تعتاد في كل عام والناس في خير من غالي ومنهم رخيص، نبغي عوايد جميلة عند بث الختام واللبس الزين والثوب الجديد النفيس، والأهل يلتم شمله عند طبخ الطعام والكل يفرح ويهنى باللقاء والقصيص، والهريسة على المرخى بقدر التمام واللحم المندي الذي هو في المراجل حريص، والبخور الذي ينفح بريح الخزام والبن الصافي الذي يشفي لكل النغيص، والقهوة اللي بها يجلي بها جميع الهيام تشرح فؤاد الذي قلبه بحبك غريص، والصبية يخرجوا في كل حارة وشام بثيابهم والخواتم والحلي والفصيص، والأب بايد العوادة بكل احتشام يفرح بها الطفل ذي ما هو برزقه شحيص. هذا عوايد هلي من سالفات الأيام أهل الكرم والوفاء والفضل العريس، صلوا على المصطفى ما ناح طير الحمام الهادي المجتبى ذي للمحاسن قميص. فشاعرنا المعلم يرسم لوحة شعرية مفصلة المعالم واضحة الحدود لأبرز مظاهر العيد في المأكل والمشرب والملبس التي كانت وما زالت سائدة في المجتمع الحضرمي واديه وساحله، والتي من أبرزها لبس الجديد من الثياب اقتداء بشرع الله تعالى عند كل مسجد وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين المباركين، والتنعم بالحلال من الطعام والشراب كوجبة الهريسة وهي طبخ اللحم المهروس مع البر المجروش، ووجبة اللحم المندي وإعداد القهوة والشاه البخاري والتطيب بالدخون والبخور، وكذا التوسعة على العيال بالعواد ونحوه من الهدايا التي تدخل على نفوسهم الطاهرة البهجة والسرور، ولا سيما في مثل هذه المناسبات السعيدة. متى تعمل

وبعد ولد عاد على ما

0: جد ورد عقدك على ما يا مرجبا وطابت ورد عقدك على ما يا مول.
1: وفي ختام هذه الحلقة نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض جانب من مظاهر العيد في الشعر الحضرمي، على أمل اللقاء بكم مجددا في الحلقة القادمة مع عرض أغراض شعرية أخرى، وعود الله العواد، وكل عام أنتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات معد البرنامج ومقدمه الدكتور محمد علوي بن يحيى.
2: مظاهر العيد في الشعر الحضرمي، برنامج عيدي ثقافي، إعداد وتقديم محمد علوي بن يحيى.

عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة فيقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة هو المفصل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلو فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ
وقد زحزح نفسه عن النار. متفق عليه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا

لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. نقلنا لكم أذان صلاة الظهر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، ومخلصين له الدين ولو كره الكافرون. العيد وإظهار النعمة، وقلنا أول نعمة ينبغي أن نظهرها للناس وأن تتجلى واقعا ملموسا حتى نشكر الله جل وعلا عليها، لأن كل نعمة لا تدوم إلا بالشكر له سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد ناولنا بفضل الله جل وعلا في الحلقة الماضية العيد وإظهار النعمة، وقفنا عند نعمة الهداية ونعمة الإسلام. واليوم عدنا نتذكر نعمة من أجل النعم، وهي نعمة الأمان. الإنسان بلا أمن بلا استيعاب، الإنسان بلا أمن بلا راحة، الإنسان بلا أمن بلا سعادة، الإنسان بلا أمن ينسى الأهداف التي خلق من أجلها. سبحان الله، الله جل وعلا عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة هيأ له موطنا هو مكة أعظم ما فيه، كما قال الله جل وعلا: فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الخائف لا يستوعب، لا يطمئن، لا يفرح، لا يسر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أدخل على أهل بيت مسلم سرورا لم ير الله له جزاء إلا الجنة. والأمان إنما يتحقق كما يقول أهل العلم بالعدل العام وبالرحمة الشاملة. سبحان الله، الخائف أحيانا حتى ينسى الهدف الذي يعيش من أجله. 13 عاما والرسول عليه الصلاة والسلام في مكة يبحث عن من يحميه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنقل بين القبائل في موسم الحج من قبيلة إلى أخرى، وهو يقول: من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي. ظل 13 عاما في مكة خائفا يترقب، حتى جاءت الثلة المباركة الطيبة التي ساق على أيديها الله جل وعلا الأمانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولهذه الرسالة. جاءه الأنصار، جاء اليماني، جاء من أهل اليمن كما تعلمون، نحن يمانيون من كانت لهم بشرى النبي بأنهم حكماء، جاءوا فوفروا الأمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البيعة الأولى والبيعة الثانية. فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة حزينا مطاردا مستهدفا، ثم يقبل على طيبة الطيبة، فتستقبله طيبة بكل ما فيها، بالبشر، بالشجر، بالحجر. خرج الناس رجال والنساء والكبار والصغار، وهم يردلون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. فأصبحت للنبي عليه الصلاة والسلام ملاذا وسكنا في الدنيا وبعد موته عليه الصلاة والسلام. طيبة الطيبة طيبها الله ورفع الله قدرها ومنزلتها وشأنها بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبالثلة الطيبة المباركة التي وفرت هذا الأمان الذي كان ينشده النبي عليه الصلاة والسلام. الأمان نعمة، الخوف قد ينسي الإنسان حتى الهدف الأسمى الذي يعيش من أجله، لأننا بشر. ولذلك عندما اشتد الحصار على المسلمين على الصحابة في غزوة الخندق، وجاء المشركون ب12,000 مقاتل، حاصروا المدينة من كل اتجاهاتها، كما قال الله جل وعلا: وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. تأملوا في هذا الموقف، يا رعاكم الله، كيف أن الخوف يذهل عقل الإنسان وربما ينسيه حتى الهدف الذي يتطلع إليه.
والغاية التي يسعى إليها. بعد أن بدأت الرياح تهب على المشركين، وقف النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة الرعيل الأول، الجيل الذهبي إن صح التعبير، فيقول عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فلم يقم أحد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ فلم يقم أحد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة وأضمن له السلامة؟ لم يقم أحد. أتعلمون أيها المستمعون الأفاضل لماذا لم يقم؟ من شدة الخوف. لم يقم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف، كما صرح بذلك حذيفة بن اليمان عندما صرح النبي عليه الصلاة والسلام باسمه وقال: قم يا حذيفة وأتني بخبر القوم. قال حذيفة: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماني ما قمت لما بي من الخوف والبرد والجوع. فقام حذيفة فأدخله النبي عليه الصلاة والسلام تحت عباءته، فما شعر بشيء من ذلك. الشاهد عندما نذكر العيد نذكر نعمة الهداية ونعمة الأمان. الحياة بلا أمان لا معنى لها. الحياة بلا أمان لا يستطيع الإنسان أن يتذوق لقمة

0: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. علي بن أبي طالب يفقد درعه الذي كان يقاتل به بعد معركة صفين أو معركة الجمل، فيجد هذا الدرع رجل يهودي يعلم أنه لعلي، فيراه علي بعد ذلك سيدنا علي كرم الله وجهه يرى يهودية ويبيع الدرع في السوق، فقال سيدنا علي هذا درعي، قال اليهودي لا، قال قم بنا نحتكم إلى شريح القاضي، هذا الذي عاش قاضيا منذ زمن عمر بن الخطاب إلى زمن سيدنا معاوية، هو من اليمن، وأنا سأختصر لأن الوقت انتهى تقريبا. فيقف سيدنا علي واليهودي مع بين يدي شريح القاضي، عندك بينة يا علي؟ قال له لا. عندك شون؟ قال ابني الحسن أو الحسين ولي عبد مملوك اسمه قنبر. فقال شريح القاضي أنا لا أقبل شهادة ابن لأبيه ولا شهادة عبد لسيده، الدرع درعك يا يهودي وعلي لا يملك حجة. فسلم علي بذلك الحكم. فقال اليهودي والله إنه درع علي، وإنما أردت أن أعرف عدل الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن العيد وإظهار النعمة نعمة الأمان، نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم دائما وأبدا في أعياد وفي أفراح ومسرات وفي أمن وأمان وفي صحة وعافية، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة المكلا تقدم تباشير العيد.

0: تباشير العيد إعداد منى هادي، تقديم محمد رويشد، تنفيذ وإخراج معتز سالم علي.
1: الأعزاء المستمعون، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تباشير العيد. أعزائي المستمعين، العيد ليس مجرد يوم يمر فيه تقويم الحياة، بل هو لحظة إنسانية وروحية تعود فيها القلوب إلى صفائها. إن الاحتفال الحقيقي بالعيد لا يقف عند حدود المظاهر، بل يبدأ على إتمام الفريضة. ومن أجمل معاني العيد أنه يعيد دفء العلاقات الإنسانية، فتتلاقى العائلات وتتصافح الأيدي التي ربما باعدت بينها مشاغل الحياة. والعيد أعزائي مساحة للفرح المشروع، لكنه فرح لا ينسى القيم، فهو ليس إسرافا في المظاهر، بل هو تعبير عن الاعتدال، يظهر في البسمة الصادقة، وفي إدخال السرور على الأطفال، وفي مشاركة الفقراء والمحتاجين بهجة العيد. فالعيد رسالة إنسانية، حين يزور الإنسان مريضا أو يرسم ابتسامة على وجه يتيم، فإنه يعيش روح الحقيقة. فالسعادة في العيد لا تقاس بما نملك، بل بما نقدمه من خير ومحبة للآخرين. وبهذا يتحول العيد إلى رسالة إنسانية تعزز قيم الرحمة والتكافل في المجتمع.

حكاية أغرب عيد أضحى شهده التاريخ. في عام 2009 للميلاد كانت المكايدة السياسية تبلغ ذروتها بين العقيد معمر القذافي وبين المملكة العربية السعودية، حتى وصل الأمر إلى مخالفة السعودية في رؤية هلال ذي الحجة، والذي يجب أن يتوافق في جميع بلاد المسلمين، حيث تعمد القذافي الذي عرف عنه اتخاذ القرارات المجنونة وغير المسؤولة أن يقدم يوم عرفة عام 2009 بمقدار 24 ساعة عن الدول الإسلامية ليصوم يوم عرفة الأربعاء ويحتفل بأول أيام العيد الخميس، في الوقت الذي كانت فيه كل بلاد العالم تحتفل بأول أيام عيد الأضحى يوم

العيش ويا المرح عدمك يا

ومنزلتها في الإسلام. الحمد لله الذي خلق البلاد والعباد وجعل التفاضل بين خلقه أمرا سائدا، فكما فضل بعض الأمكنة على بعض جعل مكة أشرف البقاع وأفضلها وخير البلاد إلي القلوب، وفيها هنا رحالهم ونحوها يتجه العابدون، وهي موطن السعادة موطن العبادة، وفيها أول بيت وضع للناس، فما هي فضائلها؟ وهذه إجابة السؤال. من فضائل مكة أن الله اختارها لمولد نبيه الخاتم ومبعثه صلى الله عليه وسلم، ففيها بدأ نزول الوحي بالقرآن الكريم، وفيها بدأت دعوة الخير والحق وانتشرت في الآفاق، وجعل الله تعالى قصد مكة مكفرا للذنوب ومحبطا للخطايا والذنوب. ومما اختصت به مكة المكرمة أنها بلد الله الحرام، فلا يسفك فيها دم ولا يصاد صيد أو يقطع نبات. ومن فضائل مكة مضاعفة الأجر والثواب بها، وأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وبها الحجر الأسود الذي ليس هناك موضعا على وجه الأرض غيره يشرع تقبيله، وكما يقال حجر من الجنة. ومن خواص مكة أيضا أنها محروسة بحفظ الله من الدجال فلا يستطيع دخولها، فمكة منزلتها عظيمة وفضائلها جليلة، اختارها الله لتكون بلده الحرام. وفي مكة أعظم مساجد الدنيا الذي يتوجه إليه المسلمون في اليوم 5 مرات يصلون لله ويعبدونه. يا مكة النور التي ما مثلها بين البقاع بعالم الأسباب، يا مهبط الوحي الشريف بآية بالغار ألقى الروح بدأ الخطاب، بك كعبة قد شرفت بمكانها ما بين وادي النور خير رحاب.

يعشق كل جميل نغم المشاعر المقدسة. مع أيام وشعائر ومناسك الحج تملأ عبر أثير الإذاعات العربية أغنية القلب يعشق كل جميل أسماع ملايين العرب، وتذكر دائما بأحد الفروض الإسلامية، وتصبح أيقونة غنائية ملازمة له كل عام بكلماتها المعبرة عن شعائر الحج وأماكنه المقدسة. وأغنية القلب يعشق كل جميل من شعر بيرم التونسي وتلحين رياض الصنباطي. وكتب بيرم التونسي هذه الأغنية باللهجة المصرية القريبة من لهجة عامة الشعب. وأغنية القلب يعشق كل جميل أغنية دينية مختلفة، ومعروف أنها لم تكن الأغنية الدينية الوحيدة التي تتغنى بها أم كلثوم، ولم تكن اللحن الوحيد الذي يولفه الصنباطي للأغنية دينية، ولكن عنصرا مهما في هذه الأغنية يضعها على حدة بين باقي أغنيات أم كلثوم الدينية، لأنه اجتمع في هذه الأغنية الكلمات البسيطة المعبرة واللحن المبدع وأداء أم كلثوم المتمكن.

من أغرب طقوس الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم. تحتفل جميع الدول الإسلامية بعيد الأضحى من خلال ذبح الأضاحي والتهنئة بالعيد وزيارة الأقارب والتنزه في الحدائق والملاهي وغيرها، إلا أنه مع ذلك توجد بعض العادات الغريبة في الاحتفال بعيد الأضحى، وخصوصا في التعامل مع الأضحية خروف العيد. ومن هذه العادات ما يلي: في ليبيا يعتقد الليبيون أن كبش العيد سيوجه صاحبه إلى الجنة يوم القيامة، ولهذا فإنهم يختارون أفضل كبش سليم صحيا وخاليا من العيوب والأمراض، لأنه يعد هدية لله عز وجل. فتقوم ربة البيت بتكحيل عين الكبش بالكحول العربي أو القلم الأسود، ثم تشعل البخور، ويبدأ من في البيت جميعا بالتهليل والتكبير، ثم يذبح الكبش. أما في المغرب يغمس المضحي يده في دماء الأضحية ويلطخ جدران المنزل بها، وبعضهم يقوم بشرب بعض دماء الأضحية لاعتقادهم بأن دمائها سوف تحميه من الجن. أما نساء الأسرة المضحية فيحظين بمرارة الأضحية ويقمن بالاحتفاظ بها جيدا، ظنا منهن أنها تشفي من الأمراض. أما في باكستان ينفرد الباكستانيون بعادة تميزهم عن الشعوب الأخرى، حيث يقومون بتزيين الأضاحي المعروضة للبيع برسم نقوش بالحنة على فرو الخرفان والأبقار والجمال، بينما يقوم آخرون بربطها بحبال ملونة مع إلباسها قلائد جميلة، إضافة إلى بعض المصنوعات الصوفية الملونة والأجراس. ويكون الطبق الرئيسي في كل أيام العيد هو لحم الذبيحة، ولا يتناول الشعب الباكستاني الحلوى في العيد إطلاقا.

0: استراحة العيد. وصية خروف لابنه: ولدي، إليك وصيتي عهد الجدود، الخوف مذهبنا نخاف بلا حدود، نرتاح للإذلال في كنف القيود، ونعاف أن نحيا كما تحب الأسود. قطع الذئاب يعيش منا من يطيع، إياك يا ولدي مفارقة القطيع، لا ترفع الأصوات في وجه الطغاة، لا تحكي يا ولدي ولو كموا الشفاه، نحن الخراف فلا تشتك الظنون، نحيا وهم حياتنا ملء البطون. ولدي، إذا ما داس إخوتك الذئاب، فاهرب بنفسك وابحو من ظفر وناب، وإذا سمعت الشتم منهم والسباب، فاصبر فإن الصبر أجر وثواب. واللبيب بالإشارة يفهم، أو إن المعنى في بطن الشاعر. الأعزاء المستمعون، نرجو أن نكون قد أسعدناكم كما سعدنا بكم، وهذه أطيب تحيات أسرة البرنامج. من الإعداد منى هادي باجبير، من التقديم محمد عبد الله رويشد، ومن التنفيذ والإخراج معتز سالم علي. إلى اللقاء.
1: تباشير العيد.

إذاعة المكلا تقدم موعد مع البهجة موعد مع البهجة إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم إخراج عمر علي بامبوع

العنسى، هناك علاقة وثقة بين الأحداث والأفعال، فالأحداث السعيدة تنتج أفعالا بهجة، وبعيد نعيش الحدث السعيد ليكون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك وسعيد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة

0: رائعتي أيها المستمعون الأكارم، الزيارات المتبادلات بهذه المناسبة العظيمة في العيد السعيد المبارك، وهذه الزيارات المتبادلات تمثل فرصة بل تمثل فرصا كبيرة للتقارب والتلاقي تحت ظلال الصفاء والسلام الاجتماعي المنشود. فالأيام الاعتياديات التي نعيشها تشغلنا في كثير من الأحيان عن الناس الآخرين الذين نرتبط معهم بوشائج المعرفة بشكل عام، بل ربما تبعدنا عنهم. ولكن يأتي العيد وتأتي أيامه السعيدة، فيقطع حبال الانشغال ويربط حبال التواصل والالتقاء، فيكون الجميع على مواعيد مع الوصال عموما ومع الوصال العائلي خصوصا، فيطل الصفاء برأسه على الجميع وتتفتح أزهار الذكريات الإنسانية التي نحتفظ بها، ويكون لهذه الزيارات التواصلية طعم إنساني أكثر حلاوة وأجمل سحيا اجتماعيا. سلام على الوصال العائلي العيدي الجميل.
1: شفتك واقف

هذه التساؤلات بالشاشة عبر بوابة هذين البيتين. الدار ليست للبناء جميلة، إن الديار جميلة بذويها. قد يعشق الإنسان أسوأ بقعة.

الإنسان هو مربط الفرس في جمال الديار وعشق الديار، فهو العنصر المهم جدا في محبة الديار وعشقها وازدياد جمالها في نظر الإنسان. نعم، قد يعشق الإنسان أسوأ بقعة.

شروان. جميع المكاره في الدنيا تنقسم على ضربين، فضرب فيه حيلة والاضطراب دواؤه، وضرب لا حيلة له والاصطبار شفاؤه.

خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد خالد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن العلاقات اليمنية السعودية دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية المثمرة تشمل إعادة بناء مؤسسة الدولة اليمنية ودعم مسار التعافي والاستقرار وتعزيز قدراتها الاقتصادية والخدمية والتنموية على المدى البعيد. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة من أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبدالرب منصور هادي. نقل وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبدالرب منصور هادي. شاركت الجمهورية اليمنية في حفل ختام مسك الذي أقامته وزارة الحج والعمرة السعودية بمناسبة اختتام أعمال موسم حج هذه السنة بوفد ترأسه وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ تركي الوادعي. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تنعي الإدارة العامة الهندسية والفنية بمحافظة حضرموت وإذاعة المكلا أحد كوادرها المخلصين علي سالم فرج الظفاري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد، وسيتم تشييع جثمانه الطاهرة والدفن اليوم في مقبرة الحبس مديرية الشحر بعد الصلاة عليه في مسجد الحبس. تغمد الله الزميل علي سالم فرج الظفاري الذي كان مثالا في حسن الخلق والطيبة والتفاني في عمله بالرحمة الواسعة، وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا

0: إليه راجعون. من إذاعة المكلة قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأخبار.
1: تختلط المشاعر في الإنسان وترتقي بما هو إيجابي منها دائما، لكن تبقى المشاعر تجاه المشاعر المقدسة حنينا يلازم صاحبها ويشده نحو تلك البقاع ما أذن مؤذن في الناس بالحج. وإذاعة المكلا تقدم خواطر من المشاعر.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: خواطر من المشاعر، إعداد وتقديم أروى محمد، تنفيذ وإخراج أسامة جابر، إنتاج إذاعة المكلا.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إلى حلقة جديدة نواصل فيها سرد الخواطر التي ولدت في أطهر البقاع.

تتجه القلوب بعد أن ارتوت من نعيم النقاء في وادي يذوب بزرع في مكة، بعد أن أخذت زادها من المشاعر المقدسة، تتجه نحو طيبة الطيبة. مئات الأميال يقطعها الزائر للمدينة ليرتشف من نعيم الرحمات في ثاني مهبط للوحي، ويسجد لله في أماكن سجد فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته. عندما تتذكر أنك ذاهب إلى أرض النقاء والطهر التي احتضرت الرسالة ومنها انطلقت، ينتابك شعور بالراحة والطمأنينة. أنت تتجه نحو السلام الروحي إلى مدينة السلام. تتراءى منارات المسجد النبوي شامخة شموخ هذا الدين، وتبدأ النسائم تحمل رائحة لا تشبهها أي رائحة في الدنيا. فطيب هذه الأرض تشمه الروح ويشعر به الوجدان. هي أرض في كوكب الأرض، لكنها تختلف عن كل البقاع، نورانيتها تنعكس على من يراها، وكأن الخالق سبحانه وتعالى خصها بنور ميزها عن غيرها به، وكأن شمسها لا تشبه الشمس. في المدينة أنت شخص آخر، لا تبحث عن ذاتك، مشاعر مبهمة تختلف وتختلط لا تدري كيف تفسرها، وكأن بوصلتك التي اعتدت عليها أن توجهك تغيرت شوكتها وأصبحت توجهك نحو أمر واحد. أنت في المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام.

الوصول إلى طيبة. في الحنية كل الأمنيات الطيبة تغمر القلب التواق لرؤية مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، لن تلوح معالمها حتى تشعر بشعور مبهم جميل ينتابك على حين غفلة، وكأنه يتسلل كنور الشمس لحظات الفجر، والشمس خصتها بأشعة جعلتها تفيد نورا، نور يغمر العين ويملأ الفؤاد، والجسد يدنو المدينة شع منها النور. وأنت تدخل المدينة المنورة تشعر وكأنك تسمع ذلك الترحيب الذي تردد صداه هنا ذات يوم جميل من أيامها. طلع البدر علينا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وأي بدر كان كالذي جاءها مفسحا الطريق لنور يبدد الظلمات، أي بدر كان كالذي سار طريقا شاقة ليخلص البشرية من عناء الضلال. نصل المدينة وكأن أفئدتنا تسابق عجلات السيارة المتجهة نحوها. عندما وصلنا المدينة كانت القلوب تسابق نظرات العيون تتأمل المكان، وعندما تراءت منارات المسجد النبوي حجب مجال الرؤية بتلك الدموع التي انهمرت دافئة لا تشبه أي دموع. وصلنا هناك لننهل من روحانية المكان رشفات نتذكرها حنينا عندما

0: مستمعينا الكرام، تختلف المشاعر بين من حج بيت الله الحرام ومن لم يحج، من زاره حاجا ومن زاره معتمرا، لكن تتفق وتتحد المشاعر في زخمها وفي روعتها وفي إحساسها الرائع بذلك المكان. هنالك من اعتمر فباحت خواطره بما رأى في أجواء الحرم والبيت العتيق وأيضا المدينة المنورة. دعونا نصغي لصوت الأستاذة فائزة باموس.
1: في الأيام المباركة هذه لما نرى الحجاج مهمتهم لقضاء فريضة الحج بفرح وسر، ونتمنى من عمق قلبي أن يكون بينهم في السنة اللي بعدها بإذن الله. سبحان الله، شيء يعني الحج والحجاج مسؤول القلوب منبرهم مهيب مهيب دون الحج. طبعا أنا ما حجيت وأتمنى من الله أن ينحج، وكل سنة نقول يا رب أكون بين حجاجك السنة الجاية، أتمنى من كل قلبي. طبعا العمر اعتمرت سبحان الله، أول مرة أعتمر قبل كم سنة لما شفت الكعبة عجلت، بس دموع في عيوني وحشي شي يعني تأني من وقت الدنيا ما فيها ناظر في الكعبة. الأدعية اللي كنت محضرتها نسيتها، شعور غريب لما تربيت الله سبحان الله سبحان الله، ويبدأ أصلا الشعور أنك يعني تخلص أو تترك أمور الدنيا من أول ما تبدأ بالإحرام سبحان الله. من أول ما وصلنا يللم سبحان الله سبحان الله، ونغبس ونلبس ثياب منبر واحد الناس سبحان الله، الناس يجلون فيه تنكسر ملذات الدنيا ونظر للدنيا، ننظر كأنها ننظر الآخرة وننظر كل شيء، كل شيء تشوفين عينيه سبحان الله سبحان الله. الدنيا والله ما تسوى سبحان الله. ونبدأ من عند الإحرام خلاص نكبر ونهلل وندعي سبحان الله، وننسى الدنيا ونقبل للآخرة والذكر الله سبحان الله. وأول ما نبدأ بالطواف لا إله إلا الله، تشوف الناس كلهم يجرون وطوفون، وكأن الناس كلهم عيني لا فقير لا غني لا أبيض لا أسود لك لا رئيس لا مرؤوس سبحان الله، الناس كلهم يجرون الهدف واحد إن الله يرحمهم وأن يتقبل منهم هذه الطاعة. وفي أثناء الحج نفسه سبحان المولى يعني تحب تلاقي مثلا هذا يعطيك تمر، الثاني ممكن يقول لك تفضل معنا، كل الكل يساعد الكل. نتمنى هذا اللي يحصل في الحج يكون من خصائل الناس ما تروح، بس أثناء الحج وأثناء العمرة نحن لاحظت أثناء العمرة بيننا وبين الناس ولفة غير طبيعية، قد تكون مش من أرضي أصلا من بلاد، بس مسلمين كلنا مسلمين، واللي يعطي الثاني ويتقدمه قدامه كل محتاج قدمه تساعده سبحان الله. عبادة في الكعبة غير سبحان الله. لما بعدين رحنا مكة، نهينا من مكة ورحنا المدينة، المدينة سكينتها سكينة، من أول ما ندخل مسجد النبوي والروضة القبر الشريف حنين حنين للرسول اللهم صلى الله عليه وسلم، تحس بهدوء وتحس بأمان، تحس إنك يعني كأنك في بلادك الثاني، تحس في المدينة غير إنك ضيف، وإنك الناس ضيف النبي سبحان الله، الناس كلهم إخوة سبحان الله. مشاعر ما أقدر أوصفها، مشاعر ما أقدر عند في الحرم في المدينة، مشاعر الدنيا كلها ننساها، مشاعر كلها للآخرة، مشاعر حب وخير، ونتمنى أن الله يتقبل مننا هذه الأيام الدعاء والصدقة والصلاة والقرآن، ونتمنى من الله أن يسهل أمرنا، ونتمنى يا رب نحن نكون من حجاج بيت الكريم.

0: كان مشغول صوت الأستاذة نجلاء العسائي.
1: أنا بعد يومين من تعب وأرهاق وطريق ويعني متعب شوي. الحمد لله وصلنا للميقات، طهرنا غيرنا ثيابنا لبسنا فيها بسيطة هادية بدون أي تكلف بدون أي زين بدون أي شيء. بعد كده تحركنا إلى الحرم. أول شيء تشوفه في الحرم من بعيد الكعبة، القبلة اللي كل يوم متوجه لها في الصلاة، يعني أخيرا تشوفها قدام عينك. القبلة اللي كل يوم توجه لها في صلاتي 5 مرات في اليوم صارت قدامي، يعني بمكان أصلي في أي مكان في أي جهة هي قبلة. فتشوف الازدحام، ناس من كل الأجناس كلهم جمع هدف واحد، الله يغفر لهم ويتقبل منهم. بعد كده يخف الازدحام في السعي، لكن السعي بنصف المرة أكثر شهرية. وأول شيء يمر على الذاكرة ويمر على في مخيلتك قصة سيدتنا هاجر مع سيدنا إسماعيل عليه السلام، وتتذكر كيف أخذت بالأسباب في طلب الماء، فتعيش الجو وكأن القصة صارت معك. في كل عام لما يقرب موسم الحج تتمنى أنك من ضمن الحجاج اللي طالعين العام ده، تبدي تعوض الأشياء اللي فاتتك أو اللي تحس أنها فاتتك أو تعتقد أنها فاتتك أو تحس أنك قصرت فيها. أعتقد يعني ما في حاجة مقصر في شيء، لكن شعور الشوق أو إن الإنسان يحب يعمل أفضل عمل ويتقنه فيحس إنه هو لا مقصر، يعني ما قدم الشيء أو ما عمل الشيء اللي المفروض يعمله. فكان كل عام يقرب موسم الحج ويتحدد الوقت اللي تنطلق فيه القافلة من المنطقة، نروح نفس المكان نشوف الحجاج مطالعين ومرتبطناتهم ودعا أهاليهم ونشوف فيهم المشاعر اللي عشناها قبلهم، يعني نشوف الفرح اللي فيهم، الحزن على وداع أهلهم، في نفس الوقت فرح منهم من ضمن الحجاج العام ذا. فصراحة موقف مرة حلو صراحة.

0: أصغينا لصوت المشاعر من قلب ذاب حنينا لتلك المشاعر في الغد نصغي بأصوات قلوب أخرى باحت بحنينها لتلك المشاعر في خواطر من المشاعر. خواطر من المشاعر تعده وتقدمه لكم أروى محمد، ينفذه ويخرجه أسامة جابر.
1: إن الحمد والنعمة لك و

أوراق عيدية يعدها الإذاعة عبد القادر سعيد بصعر، تقدمها مروى السفرة، يخرجها عبد الله السيود.

عيد السبل. عزيزي المستمع الكريم، هذا المثل الذي نردده باستمرار خاصة عندما تطل علينا الأعياد، وفي مضمونه يعبر تعبيرا صادقا عن الفئة والشريحة التي تكون أكثر ابتهاجا وفرحا بقدوم الأعياد، وهي فئة الأطفال أو ما نطلق عليهم بالعامية السجل. صراحة كلنا نبتهج ونفرح بقدوم الأعياد، الرجال والنساء وكبار السن والشباب، ولكن الفئة الأكثر فرحا وابتهاجا عندما تطل علينا الأعياد هم الأطفال أحباب الله، أصحاب القلوب الصافية ورمز البراءة والصفاء والنقاء، فنجد أنهم يتميزون في كل شيء، حيث أن رب الأسرة يميزهم في شراء لهم الملابس الجديدة المزركشة مهما كلفوا ذلك من مبالغ باهظة، يظهرون في أجمل الثياب وأحسنها ويرحلون بها في العديد من أماكن التنزه والترفيه التي يقصدونها ويرتادونها، مثل الحدائق العامة والمتنزهات والاستراحات وبعض المواقع التي توجد بها الأشجار والمساحات الخضراء، وتمر عليهم الأوقات وهم غارقين في ممارسة اللهو والترفيه والتسلية، وتمر عليهم الأوقات وكأنها دقائق. أيضا ميزة أخرى تتميز بها هذه الشريحة وهي العواد، وبعضهم يطلق عليها العيدية، حيث يقوم الأطفال وهم الشريحة التي أمدهم الله بالطاقة في الحركة ولا يحسون بالتعب مثل الكبار، فيقومون بزيارات بيوت الأقارب والجيران ومن تربطهم صلة قرابة بأهلهم طلبا للعواد، ويبادلونهم التهاني والتبريكات باللفظة الشائعة من العيدين، فتعطى لهم العيدية والعواد إما النقود وهي مبالغ مالية أو هدايا مثل الحلويات والمكسرات وأنواع من البسكويت وغيرها، ويفرحون بها ويجمعون كل ما يحصلون عليه وينفقون في تنزهاتهم. ألم أقل لكم إن فئة الأطفال أكثر فرحا وابتهاجا بالله.

عزيزي المستمع الكريم، تعتبر السينما الأهلية التي تم تشييدها في المكلا قبل الاستقلال طفرة في النشاط الفني والثقافي الذي شهدته مدينة المكلا، وكانت ضمن تجارب الشركات المساهمة الناجحة، حيث تم بناءها على أحدث طراز من النمط المعماري، وشارك في بنائها عدد من عمال البناء المهرة تم استخدامهم من مدينة تريم، وكانت تتسع لعدد 2300 مقعد في الصالة الكبيرة والبلكونات. وفي الأعياد يكون الموسم الكبير، حيث يأتي إليها محبي وعشاق هذا الفن، ويتم في خبرة الإعداد عرض الفيلم من شوطين. بعد أن ينتهي العرض الأول يبدأ بعده الشوط الثاني. وكان مجلس الإدارة يستورد العديد من الأفلام، منها الأفلام العربية، الأفلام التاريخية، مثال فيلم الناصر، صلاح الدين بطولة فارس السينما المصرية أحمد مظهر وحمدي غيث، وإنتاج المنتجة آسيا، وإخراج المخرج الكبير يوسف شاهين. ومن الفنانات نادية لطفي، ليلى فوزي، السينما سكوب، وكذا فيلم الرسالة. شارك فيه عدد من نجوم السينما العربية من مصر وسوريا والأردن وليبيا. نشير إلى الممثل عبد الله غيث في دور حمزة بن عبد المطلب، وشقيقه حمدي غيث في دور سفيان بن حرب، والممثلة السورية منى واصف في دور هند بنت عتبة. Thank you.

كذا فيلم المماليك بطولة عمر الشريف والفنانة نبيلة عبيد وعماد حمدي وآخرون، وكذا أفلام فريدة الأطرش العتابية وأفلام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

0: وغزت السينما الهندية الأسواق العربية وأقبل عليها الجمهور لمشاهدة أفلام هندية.
1: هذا

وشاهدنا العديد من الأفلام الأجنبية العالمية الشهيرة أمريكية فرنسية إيطالية نالت جوائز في المهرجانات العالمية ومنها جوائز الأوسكار، وأثبتت مقولة من بين الفنون جميعا السينما هي الأهم.

خليك فرحان واضحك على طول، لا الضحك جنان شيء مش معقول. خليك فرحان واضحك على طول، لا الضحك جنان

الورقة الثالثة من المساهمين في إذاعة المكلا الأديب والتربوي القدير فرج جامع السنوسي رحمه الله. عزيزي المستمع الكريم، يعتبر الأديب والتربوي القدير فرج جامع السنوسي من أوائل من كانت لهم إسهامات في إذاعة المكلا في سنينها الأولى. كانت له اليد الطولة والقدح المعلى لما يتمتع به من ثقافة واسعة واطلاع عميق في شتى العلوم. أسهم في إعداد مجموعة من البرامج الثقافية والتاريخية والتراثية، وكذا تأليف بعض التمثيليات الهادفة التي استفاد منها قسم الدراما في الإذاعة. ومن أشهر برامجه التي كان يعدها للإذاعة برنامج مقامات يمانية في مسائل حيوية، وهو برنامج ينتقد الظواهر السلبية في المجتمع على طريقة المقامات التي تعتمد أسلوب النسيج المحبب متأثرا بمقامات بديع الزمان الهمداني ومقامات الحريري. كان النشاط الذي يقوم به لإذاعة المكلا بصورة طوعية عن حبه لهذا الصرح الإعلامي ومساهمي في إيصال رسائل إلى المجتمع عبر مذياع إذاعة المكلا التي كانت من أقوى المنابر الإعلامية التي لها تأثير في الرأي العام المحلي وفي حث الناس خاصة الأميين وشريحة المكفوفين

الزميل الأديب والتربوي القدير فرج جامع السنوسي بعد أن أكمل جزءا من دراسته الجامعية في العراق، عمل معلما في عدد من المدارس الإعدادية بعدن حضرموت ساحلها وواديها، مدرسا لمادة اللغة العربية، وأصبح فيما بعد موجها تربويا لمادة اللغة العربية في التوجيه التربوي بمديرية مدينة المكلا.

الشاكر الفقيد مساهمات وتحمل دائرة الثقافة باتحاد الفنانين بالمحافظة، وحقق طفرة في نشاط هذا الاتحاد، وأخرج له المسرحية الشعرية صلاة التراب تأليف الشاعر أي قرشي عبد الرحيم سلام، عرضت في السينما الأهلية بالمكلا. تأثر به عدد من الإعلاميين، منهم الإعلاميان محفوظ سالم ناصر والسعيد علي الحاج. أصيب بوعكة صحية في شهر ديسمبر عام 1986، انتقل إلى جوار ربه، وها هي الذكرى الأربعين لوفاته. تحل علينا رحمه الله رحمة واسعة.

إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا أوراق عيدية. نلتقي بكم يوم غد في حلقة عيدية جديدة. إلى اللقاء.

أوراق عيدية يعدها للإذاعة عبد القادر سعيد بصعر، تقدمها مروى السفرة، يخرجها عبد الله السيوي. أي شيء

0: حديث العيد
1: يؤده للإذاعة علي صالح الباقي.
2: الإخوة والأخوات المسلمون الكرام، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. اعتاد الكثير من المواطنين في محافظة حضرموت الذهاب وأسرهم أيام الأعياد إلى المنتجعات السياحية أو سواحل البحر، وهو شريط بحري طويل يمتد من بروم إلى أطراف محافظة المهرة. تعد الكثير من مناطق حضرموت بمواقع خلابة وجميلة ربما ينقصها الخدمات، ولكنها مناطق بكر تبدو للقادم إليها كلوحة بديعة جميلة نادرة. انظر هيها جمال تبرز مناطق بعينها كسواحل منطقة بروم ورياض مدينة المقلة ومحمية شرمة، مناطق سياحية متميزة. طبعا شرمة هي منطقة ساحلية تقع إلى الشرق من مدينة المقلة، وتعد من أهم البيئات الطبيعية التي تعشعش فيها السلاحف، وخصوصا السلاحف البحرية النادرة والمهددة بالانقراض. كما تعتبر الموقع للأعشاب المرجانية والأعشاب البحرية والأسماك، وما في ذلك أسماك الزينة الصغيرة الملونة. الإخوة والأخوات، وتتميز محمية شرمة بجمالها الطبيعي الساحر والخلاب، وتعتبر وجهة سياحية مناسبة للمواطنين في الأعياد والمناسبات والعطلة الرسمية، ومنطقة جذب سياحي لا سيما أنها تحتوي على مواقع تاريخية وكهوف وينابيع حارة. وتم ترشيح ووضع محمية شرمة في عام 2002 في القائمة الإرشادية المؤقتة للمواقع الثلاث العالمي في اليمن. وتتميز منطقة شرمة بوجود وانتشار مناطق تعشعش فيها السلاحف البحرية الخضراء والأنواع الأخرى المهددة بالانقراض على مستوى المحيط الهادئ والعالم، وتنتشر في شرمة أنواع مختلفة من الطيور النادرة والمستوطنة والمهاجرة أيضا. وتتميز الجزر البحرية في شرمة بانتشار الشعاب المرجانية فيها، وبها مناطق سياحية بيئية من الدرجة الأولى. وتتمثل في الشعاب المرجانية الموجودة بالقرب من السواحل المرجانية والصخرية والجزر البركانية، وكل هذه المناطق تعد مناطق ذات أهمية سياحية لهواة القوس والسباحة السطحية ومأوى للعديد من الأحياء البحرية والمصايد للمجتمعات الساحلية بمحافظة حضرموت، من أهم مناطق التنزه السياحية لسكان حضرموت وزوارها من المحافظات المجاورة في مثل هذه الأيام من أيام عيد الأضحى أو عيد الفطر. الإخوة والأخوات، وتعد مناطق راس جثمان وأسبع غشوة وكريف مناطق محميات طبيعية تحتويه من مميزات مختلفة للسكان المناطق الساحلية، وفرت مصادرها من مختلف أنواع الأسماك، الأمر الذي يؤدي إلى انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية والعمرانية والسياحية في مناطق الساحل عموما. وتتميز المناطق الساحلية في محافظة حضرموت بتعدد المدن البيئية تبعا لتنوع التركيب الجيولوجي الجغرافي للشريط الساحلي. وتعتبر مناطق شرمة جثمان ملجأ للسلاحف البحرية الخضراء والزيتية الضارة وغيرها من الأنواع النادرة على مصر المحيط الهادي، وسجلت فيها نسبة عالية من أعداد السلاحف البحرية النادرة. الأخوة والأخوات، ويفيد الباحثون في علوم البحار البيئية أن السلاحف البحرية بأنواع مختلفة إلى جانب أنواع عديدة من النباتات والشعاب المرجانية تشكل كنزا حقيقيا للاقتصاد الوطني الزاخر للتنوع الحيوي، غير أن هذا التنوع أصبح مهددا ويواجه تحديات كثيرة أخطرها العامل البشري التي لا يتوالى من الممارسات التي تهدد هذه السلاحف البحرية النادرة والمهددة بالإنقراض بشدة بفعل ذبحها وأكل لحومها. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن جزء الأمر تعد فسحة مناسبة للقيام بزيارة هذه المناطق أو بزيارة هذه المناطق السياحية المتميزة والتي لا تبعد كثيرا عن مدينة المكلا، كما أن هناك مناطق سياحية ممتعة لوادي حضرموت الأخضر السيئون وشبان وضلعا وحيد اليزيد، جزيرة القضاء البات بديعة وجميلة فيها في

استمع إلى العصر من الآن وحتى 32 دقيقة موعد برنامج مظاهر العيد في الشعر الحضرمي. تستمعون من عمر الهدار إلى أغنية يهل الحصون الدويلة.

ديما اسمها ومكينة من بعد ما كنت جينا ديما اسمها

وسنين اشرب طويله ما الحطوش ثقيله وسنين اشرب طويله فرج على

مظاهر العيد في حضرموت لا يسعها تصوير ريشة رسام ولا وصف واصف أيا كان، وإنما يسعها قريحة شاعر حضرمي مرهف الحس

في الشعر الحضرمي. برنامج حيدي ثقافي، إعداد وتقديم الدكتور محمد علوي بن يحيى.

الحمد لله الذي جعل الأعياد مظهرا لكل خير عميم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى النهج القويم، وعلى آله الأطهار المقتفين في كل سمت مستقيم، وصحابته المنزهين عن كل خلق ذميم، والتابعين لهم بإحسان إلى اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، نسعد بتجدد اللقاء بكم مستمعين الأفاضل في الحلقة الخامسة من برنامجكم العيدي مظاهر العيد في الشعر الحضرمي، الذي فيه نسرح ونمرح بين صفحات تراثنا الشعري الزاخر بألوان من الأغراض الشعرية التي تتلازم مع حلول هذه المناسبة السعيدة، ونقتطف منه كل ما لذ وطاب لنا من أوابده التي تتداولها ألسنة الحضارم جيلا إثر جيل.

تحدثنا في الحلقة الماضية عن شذرات من الأشعار الحضرمية الفصيحة والحمينية التي يجتمع فيها غرضا الفرح بقدوم العيد المبارك مع الشكوى من جور أهل الزمان. أما هذه الحلقة فسنخصها بالحديث في الأشعار الحضرمية التي يجتمع فيها غرض الاحتفال بحلول هذه المناسبة السعيدة بالعادات والتقاليد الحضرمية التي تصاحبها. ولعل خير من صور اجتماع هذين الغرضين في شعره العمودي العذب الشاعر الملهم والعلامة الفذ السيد صالح بن علي بن صالح الحامد المولود في مدينة سيئون سنة 393 للميلاد والمتوفى بها سنة 67 للميلاد، الذي يقول في ثنايا قصيدته الموسومة بالعودة: هنيت يا وطن السعيد، إني أتيتك يوم عيد، سيئون فيها كأنها بغداد في عهد الرشيد، مرحى لها من صدفة وافى بها الزمان العنيد، أتراه هيأها لشاعره الحنون كما يريد، جو تشبع بالمسرة فهو مؤتلق فريد، شاع الجمال به ونور حسنه الأفق المديد، فيه المواكب والشوادي في أغانيها نشيد، والبشر منتشر فكل فم به أمل وليد. حييت يا وطني وفيت، فما على هذا مزيد، أنا شاعر لا يستبد به سوى الحسن الفريد، يهوى الجداول والخمائل وهي زاهرة تميد، من فوقها الأطيار تبدي بالأغاني وتعيد، وتهزه الأفراح والألحان تصدح بالنشيد، حفلت به الأوطان واتشحت له الثوب الجديد.

0: فالشاعر في أبياته السالفة يصف مدينته سيئون التي نشأ وترعرع فيها منذ نعومة أظفاره وحالها حينما خيمت عليها تباشير العيد، وكأنها اصطبغت بصبغة مدينة بغداد حاضرة الدولة العباسية إبان عصرها الذهبي، عصر هارون الرشيد الذي ازدهرت في عهده مظاهر المدنية العربية والإسلامية كأبهى ما تكون. ولعله بالغ في وصفه هذا لها لشدة حنينه لوطنه ومدينته العزيزة بعدما فارقها لمدة طويلة، حتى جعله يصورها كأنها كانت هي الأخرى تبادله هذا الاشتياق وتتهيأ لاستقباله استقبالا يليق بشاعر حنون اختلجت فيه كل هذه العواطف الجياشة لوطنه المعطاء. كما عرج على تصوير مظاهر الفرح بالعيد في مدينته سيئون التي تنماز عن غيرها من المدن والأصقاع بخروج المواكب السائرة من أعيان بلدته والمنتسبين لهم نسبا وسببا في شوارعها الفسيحة، وهم متزيون بأزياء العيد الجديدة وشادون بمختلف الأناشيد الدينية والأهازيج الشعبية، ويصاحبها الرقص والطرب الأصيلان والرصينان اللذان تأصل في ذاكرتهم التاريخية لأزمان مضت وقرون خلت.
1: ليلة طويلة

0: اقول ايبت قبل يدركك شبت ويحجبك عيبك عن منظر الغيد الحسن يلقرني ياريتك ريح قليبك قبل يدركك شبك ويحجبك عيبك عن منظر الغيد الحسن يقرني يا ريتك.
1: وثمة شعر حميني آخر حفظته لنا الذاكرة الشعرية الحضرمية يتناص مع الغرضين المذكورين آنفا للشاعر صالح الحامد، بل كان سابقا له بقرن من الزمان تقريبا، ألا هو شعر الشاعر الحضرمي الكبير سعيد بن عبيد بن مبارك عبد الحق الملقب بالمعلم عبد الحق المولود بمدينة تريم سنة 1320 للهجرة الموافق 98 للميلاد والمتوفى بها سنة 89 للهجرة الموافق 72 للميلاد، والذي صور في إحدى قصائده الحياة الاجتماعية في الأعياد الحضرمية أدق تصوير بقوله: يا عيد قل لي عسى تعتاد في كل عام والناس في خير من غالي ومنهم رخيص، نبغي عوايد جميلة عند بث الختام واللبس الزين والثوب الجديد النفيس، والأهل يلتم شمله عند طبخ الطعام والكل يفرح ويهنى باللقاء والقصيص، والهريسة على المرخى بقدر التمام واللحم المندي الذي هو في المراجل حريص، والبخور الذي ينفح بريح الخزام والبن الصافي الذي يشفي لكل النغيص، والقهوة اللي بها يجلي بها جميع الهيام تشرح فؤاد الذي قلبه بحبك غريص، والصبية يخرجوا في كل حارة هشام بثيابهم والخواتم والحلي والفصيص، والأب بايد العوادة بكل احتشام يفرح بها الطفل ذي ما هو برزقه شحيص، هذا عوايد هلي من سالفات الأيام أهل الكرم والوفاء والفضل العريس، صلوا على المصطفى ما ناح طير الحمام الهادي المجتبى ذي للمحاسن قميص. فشاعرنا المعلم يرسم لوحة شعرية مفصلة المعالم واضحة الحدود لأبرز مظاهر العيد في المأكل والمشرب والملبس التي كانت وما زالت سائدة في المجتمع الحضرمي واديه وساحله، والتي من أبرزها لبس الجديد من الثياب اقتداء بشرع الله تعالى عند كل مسجد وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين المباركين، والتنعم بالحلال من الطعام والشراب كوجبة الهريسة وهي طبخ اللحم المهروس مع البر المجروش، ووجبة اللحم المندي وإعداد القهوة والشاه البخاري والتطيب بالدخون والبخور، وكذا التوسعة على العيال بالعواد ونحوه من الهدايا التي تدخل على نفوسهم الطاهرة البهجة والسرور، ولا سيما في مثل هذه المناسبات السعيدة. متى

حضرات برامجنا جينا الآن تستمعون من أحمد مرجان من كلمات وألحان أنور الحوثري إلى

عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر.

لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم أذان صلاة العصر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن مع حاتم الجرو ومشاح إلى طيبة.

0: تختلط المشاعر في الإنسان وترتقي بما هو إيجابي منها دائما، لكن تبقى المشاعر تجاه المشاعر المقدسة حنينا يلازم صاحبها ويشده نحو تلك البقاع ما أذن مؤذن في الناس بالحج. وإذاعة مكلا تقدم خواطر من المشاعر.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: خواطر من المشاعر، إعداد وتقديم أروى محمد، تنفيذ وإخراج أسامة جابر، إنتاج إذاعة المقيم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إلى حلقة جديدة نواصل فيها سرد الخواطر التي ولدت في أطهر البقاع.

تتجه القلوب بعد أن ارتوت من نعيم النقاء في وادي يذود بزرع في مكة، بعد أن أخذت زادها من المشاعر المقدسة، تتجه نحو طيبة الطيبة. مئات الأميال يقطعها الزائر للمدينة ليرتشف من نعيم الرحمات في ثاني مهبط للوحي، ويسجد لله في أماكن سجد فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته. عندما تتذكر أنك ذاهب إلى أرض النقاء والطهر التي احتضنت الرسالة ومنها انطلقت، ينتابك شعور بالراحة والطمأنينة. أنت تتجه نحو السلام الروحي إلى مدينة السلام. تتراءى منارات المسجد النبوي شامخة شموخ هذا الدين، وتبدأ النسائم تحمل رائحة لا تشبهها أي رائحة في الدنيا. فطيب هذه الأرض تشمه الروح ويشعر به الوجدان. هي أرض في كوكب الأرض، لكنها تختلف عن كل البقاع، نورانيتها تنعكس على من يراها، وكأن الخالق سبحانه وتعالى خصها بنور ميزها عن غيرها به، وكأن شمسها لا تشبه الشمس. في المدينة أنت شخص آخر، لا تبحث عن ذاتك، مشاعر مبهمة تختلف وتختلط لا تدري كيف تفسرها، وكأن بوصلتك التي اعتدت عليها أن توجهك تغيرت شوكتها وأصبحت توجهك نحو أمر واحد. أنت في المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام.

الوصول إلى طيبة في الحماية، كل الأمنيات الطيبة تغمر القلب التواق لرؤية مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. لن تلوح معالمها حتى تشعر بشعور مبهم جميل ينتابك على حين غفلة، وكأنه يتسلل كنور الشمس لحظات الفجر، وشمس خصتها بأشعة جعلتها تفيد نورا، نور يغمر العين ويملأ الفؤاد، والجسد يدنو من مدينة شع منها النور. وأنت تدخل المدينة المنورة تشعر وكأنك تسمع ذلك الترحيب الذي تردد صداه هنا ذات يوم جميل من أيامها. طلع البدر علينا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وأي بدر كان كالذي جاءها مفسحا الطريق لنور يبدد الظلمات، أي بدر كان كالذي صار طريقا شاقة ليخلص البشرية من عناء الضلال. نصل المدينة وكأن أفئدتنا تسابق عجلات السيارة المتجهة نحوها. عندما وصلنا المدينة كانت القلوب تسابق نظرات العيون تتأمل المكان، وعندما تراءت منارات المسجد النبوي حجب مجال الرؤية بتلك الدموع التي انهمرت دافئة لا تشبه أي دموع. وصلنا هناك لننهي من روحانية المكان رسوفات

0: مستمعيني الكرام، تختلف المشاعر بين من حج بيت الله الحرام ومن لم يحج، من زاره حاجا ومن زاره معتمرا، لكن تتفق وتتحد المشاعر في زخمها وفي روعتها وفي إحساسها الرائع بذلك المكان. هنالك من اعتمر فباحت خواطره بما رأى في أجواء الحرم والبيت العتيق وأيضا المدينة المنورة. دعونا نصعد صوت الأستاذة فائزة باموس.
1: في الأيام المباركة هذه لما نرى الحجاج مهمتهم لقضاء فريضة الحج وفرح وسرور، نتمنى من عمل قلبي أن يكون بينهم في السنة اللي بعدها بإذن الله. سبحان الله، شيء الحج والحجاج مسؤول القلوب من برهم مهيب وهم يدون الحج. طبعا أنا ما حجيت وأتمنى من الله أن يحج، وكل سنة نقول يا رب أكون بين حجاجك السنة الجاية، وأتمنى من كل قلبي. طبعا العمر اعتمرت سبحان الله، أول مرة أعتمر قبل كم سنة لما شفت الكعبة عجلت، بس دموع في عيوني وحس شيء يعني كأني ملكت الدنيا وما فيها، نادر في كعبة يعني. الأدية اللي كنت محضرتها نسيتها، شعور غريب لما تربيت الله سبحان الله سبحان الله، ويبدأ أصلا الشعور أنك يعني تخلص أو تترك أمور الدنيا من أول ما تبدأ بالإحرام سبحان الله. من أول ما وصلنا يللم سبحان الله سبحان الله، ونغبسل ونلبس ثياب منبر واحد من سبحان الله، الناس يجلون فيه تنكسر ملذات الدنيا ونظر للدنيا، ننظر كأنها ننظر للآخرة وننظر كل شيء، كل شيء تشوفين عينه سبحان الله سبحان الله. الدنيا والله ما تسوى سبحان الله. ونبدأ من عند الإحرام خلاص، نكبر ونهلل وندعي سبحان الله، وننسى الدنيا ونقبل قدا للآخرة وذكر الله سبحان الله. والأول ما يبدأ نبدأ بالطواف لا إله إلا الله، تشوف الناس كلهم يجرون وطوفون وكأن الناس كلهم عيني، لا فقير لا غني لا أبيض لا أسود لك لا رئيس لا مرؤوس سبحان الله، الناس كلهم يجرون الهدف واحد إن الله يرحمهم وأن يتقبل منهم هذه الطاعة. وفي أثناء الحج نفسه سبحان المولى يعني تحب تلاقي مثلا هذا يعطيك تمر والثاني ممكن يقول لك تفضل معنا، كل الكل يساعد الكل. نتمنى هذا اللي يحصل في الحج يكون من خصائل الناس متروح، بس أثناء الحج وأثناء العمرة نحن لاحظت أثناء العمرة بيننا وبين الناس ولفة غير طبيعية، بتكون مش من أرضي أصلا من بلاد، بس مسلمين كلنا مسلمين، وليعطي الثاني ويتقدمه قدامه كل محتاج تقدمه وتساعده سبحان الله. عبادة في الكعبة غير سبحان الله. لما بعدين رحنا مكة، نهينا من مكة رحنا المدينة، المدينة سكينتها سكينة، من أول ما ندخل المسجد النبوي والروضة القبر الشريف حنين حنين للرسول اللهم صلى الله عليه وسلم، تحس بهدوء وتحس بأمان، تحس إنك يعني كأنك في بلادك الثاني، تحس في المدينة غير إنك ضيف، وإنك الناس ضيف النبي سبحان الله، الناس كلهم إخوة سبحان الله. مشاعر ما أقدر أوصفها، مشاعر ما أقدر عند في الحرم في المدينة، مشاعر الدنيا كلها ننساها، مشاعر كلها للآخرة، مشاعر حب وخير، ونتمنى أن الله يتقبل مننا هذه الأيام الدعاء والصدقة والصلاة والقرآن، ونتمنى من الله أن يسهل أمرنا، ونتمنى يا رب نحن نكون من حجاج بيت الكريم.

0: دعونا نصغي لصوت الأستاذة نجلاء العسائي.
1: أنا بعد يومين من تعب وإرهاق وطريق ويعني صرت متعب شيء، الحمد لله وصلنا للميقات، طهرنا طيرنا ثيابنا ولبسنا ثياب بسيطة هادية بدون أي تكلف بدون أي زين بدون أي شيء. بعد كده تحركنا إلى الحرم، أول شيء تشوفه في الحرم من بعيد الكعبة، القبلة اللي كل يوم توجه لها في الصلاة، يعني أخيرا تشوفها قدام عينك، القبلة اللي كل يوم توجه لها في صلاتي 5 مرات في اليوم، صارت قدامي يعني بمكان أصلي في أي مكان في أي جهة هي قبلة. فتشوف الازدحام، ناس من كل الأجناس كلهم جمع هدف واحد، الله يغفر لهم ويتقبل منهم. بعد كده يخف الازدحام في السعي، لكن السعي بنصفه مرة أكثر شهرية. وأول شيء يمر على الذاكرة ويمر على في مخيلتك قصة سيدتنا هاجر مع سيدنا إسماعيل عليه السلام، وتتذكر كيف أخذت بالأسباب في طلب الماء، فتعيش الجو وكأن القصة صارت معك. في كل عام لما يقرب موسم الحج تتمنى أنك من ضمن الحجاج اللي طالعين العام ده، تودي تعوض الأشياء اللي فاتتك أو اللي تحس إنها فاتتك أو تعتقد إنها فاتتك أو تحس إنك قصرت فيها. أعتقد يعني ما في حاجة مقصر في شيء، لكن الشعور الشوق أو إن الإنسان يحب يعمل أفضل عمل ويتقنى، فيحس إنه هو لا مقصر، يعني ما قدم الشيء أو ما عمل الشيء اللي المفروض يعمله. فكان كل عام يقرب موسم الحج ويتحدد الوقت اللي تنطلق فيه القافلة من المنطقة، نروح نفس المكان، نشوف الحجاج هم طالعين ونرتب شماطهم ودعاء أهاليهم ونشوفهم المشاعر اللي أشملها قبلهم، يعني نشوف الفرح اللي فيهم، الحزن على وداع أهلهم، في نفس الوقت فرح منهم من ضمن الحجاج العام ذا. فصراحة موقف مرة حلو صراحة.

0: أصغينا لصوت المشاعر من قلب ذاب حنينا لتلك المشاعر في الغد نصغي بأصوات قلوب أخرى باحت بحنينها لتلك المشاعر في خواطر من المشاعر خواطر من المشاعر تعده وتقدمه لكم أروى محمد ينفذه ويخرجه أسامة جابر.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: حمدي غيث سهير الببلي في منزل على التلال.

0: draußen ihre nehmen.
1: أنا أنقذ إلهام هانم. يا هانم أنا مش قد تريقتك دي.
2: أنا بتكلم بجد.
1: إزاي بس؟
2: اسمعني كويس وهتفهم إزاي.
1: أنا سامع حضرتك.
2: ابني محسن بيحبك قوي وأنت عارف كده.
1: وأنا كمان بحبه وحضرتك عارفة كده.
2: إن كان ده صحيح يبقى معناه إن مهمتي مش هتكون صعبة. اسمع يا أحمد، بصراحة علاقة محسن مع البنت ديت مش هتريح حد مننا، واول اتنين هيتعبوا بسببها محسن وسناء.
1: انا شايف انهم مش هيتعبوا لو كانوا بيحبوا بعض.
2: هو ده اللي مش متأكدة منه.
1: مش متأكدة من ان محسن بيحبها رغم كل اللي عمله؟
2: لا، محسن عاطفي يا احمد، مندفع عنيد لكن طيب. لما بيعيش مشكلة بياخدها جد جدا. محسن متوهم انه بيحب سناء علشان هي اللي خليته يتوهم كده، او اللي معاها هو اللي خلاه كده.
1: مش فاهم يا هانم، انت شايفة في الموضوع مؤامرة؟
2: مش بالظبط، لكن انا مش شايفة ان الوضع ده طبيعي. لكن ده مش مهم دلوقتي، انا عايزة اتكلم في حاجة تانية خالص مختلفة تماما.
1: اتفضلي يا فندم.
2: محسن وقع في الفخ اللي نصبهوله، حس انه بيحب، ومجرد ما حس بكده راح شادد ومندفع للاخر زي عوايده، وقال انه عايز يتجوز البنت اللي حبها قلبه الى اخره طبعا، والكلام الفارغ اللي انت عارفه، وساب البيت وبيهددنا كلنا انه مش هيرجع لحد ما يحقق اللي هو نوى عليه.
1: وبعدين؟
2: انا ما عنديش مانع يا احمد اوافق على طلبه اخليه يتجوزها، لكن انا متأكدة ان الحل ده مش هينفع.
1: مش هينفع؟ مش هينفع ليه؟
2: عشان محسن هيزهق منها بعد كام شهر، وهيحس انه ارتكب غلطة كبيرة قوي وهيصور بسببها.
1: افهم من كده ان حضرتك قلبك عليها وعلى مستقبلها؟
2: لا، قلبي مش عليها، انا قلبي على الطفل اللي ممكن تخلفه البنت دي الفترة اللي هيتجوزوا فيها، واللي هيتعذب بعد كده عذاب الدنيا والاخرة.
1: ايه؟ طفل؟
2: ايوة طفل. انت فاكرني مش فاهمة الصنف ده وفاهمة بيفكر ازاي؟ يا دوب هتتجوز من هنا وبعد شهر هتلاقيها حامل علشان تربطه بيها علشان تخليه وراها على طول. بقولك انا عارفة ابني كويس، مفيش اي حاجة في الدنيا ممكن تربطه، حتى لو كان ده ابنه. الطفل هيضيع. عارف يعني ايه هيضيع يا احمد؟
1: ايوه عارف.
2: هيفضل من غير اب ومن غير ام كمان. أنا تجربتي هي اللي مخلياني أفكر لبعيد يا أحمد، ده من وجهة نظر شخصية، أما من وجهة نظر الناس كلها فأنت عارف الجوازة ديت هتأثر قد إيه على سمعتنا وهيبة إبراهيم وهيبة اسمنا كلنا في المصنع.
1: حضرتك بتفكري لبعيد قوي.
2: لو ما كنتش بحب ابني وبحب جوزي كنت سبت كل حاجة تمشي على هواها. علشان كده لأول مرة بلاقي نفسي مضطرة اجيلك هنا واطلب منك تساعدني.
1: واساعدك فيه؟ حضرتك شايفة كل حاجة زي بالظبط وفاهمة اسبابها ونتائجها.
2: اسمع، انا هقولك كلمتين اتنين. محسن حقيقي بيحب سناء او متوهم انه بيحبها، لكن علاقته بيك قوية قوي، خصوصا اذا كان الحب ده هو ابن امبارح بس.
1: حضرتك عاوزة توصلي لإيه؟
2: أوه ما تفهم بقى يا أخي، عايزني أشربها لك بالمعلقة ولا إيه؟ أعمل نفسك إنك بتحبها.
1: نعم.
2: أيوة، قول لمحسن إن سناء هي حبك الوحيد اللي مش قادر تنساه أبدا، وإن ما كنتش عايز تقوله يا أخي بنفسك سيبني أنا أقوله، وإن سألك ما تنكرش.
1: أحبها؟ أحب سناء؟
2: أيوة طبعا، بنت زي القمر وأخلاقها كويسة وذكية ومن طبقتك وفهمك وفهمها كويس قوي. ما تحبهاش ليه؟ انتوا اتخلقتوا علشان تكونوا لبعض. انا مش فاهمه يا احمد حقيقي ليه ما حبيتهاش.
1: احبها
2: بالظبط. وانا بقى اللي هقول لمحسن ان ضروري ضحي بحبه علشان سعادتك. سيبني بقى انا اتصرف، انا فاهمه الوتر اللي ممكن اضرب عليه، لكن كل اللي بطلبه منك انك ما تنكرش. ضروري طبعا هيسالك، لو ما كنتش عايز تقوله اسكت. هو كتير يا اخي عليا اللي انا بطلب منك انك تسكت وبس.
3: وقالك ايه؟
2: طبيعي اتاخد قوي ومعرفش يرد، وهيرد يقول ايه؟ يعترف لي انه هو اللي دبر المقلب ده مع سناء علشان يوقعه محسن، واني انا اللي عرفت وهحاربه بنفس سلاحه.
0: انت لسه واخدة فكرة غلط عن احمد، انت لسه ما فهمتهوش كويس.
2: فهمه كويس قوي، وفهمك انت كمان. اسمع، انا وصلت النص السكة، مهدت الطريق، وعليك انت تكمل الباقي.
0: اكمل الباقي ازاي؟ هو في باقي؟
2: طبعا في باقي، ان احمد يحب سناء مش كفاية، احمد ضروري يتجوز سناء، وبكده يبقى خلاص تنزل الستارة نهائي على حكاية حب محسن وسناء.
0: احمد يتجوزها؟
2: ايوه ضروري يتجوزها، وانت اللي هتكلمه وهتقنعه وهتخليه يوافق.
0: انا؟
2: احمد عمره ما قدر يقولك لا، عمره ما رفض لك طلب، ده مستعد يضحي بحياته علشانك. وانا ما اتصورش ابدا انه هيعندك لو قلت له عن رغبتك دي.
0: وفرض عارض؟
2: وهيعارض ليه؟ هيفضح نفسه؟ مش بيقولك دايما انه مستعد يعمل اي حاجة ترضيك، اي حاجة تخلي سمعتك كبيرة قدام الناس وسمعتك نظيفة، ودي الفرصة جات لهوت لحد عنده، خليه بقى يورينا شطارته.
0: الهام انتي.
2: انا ايه؟ اتكلم.
0: انت عمرك ما حبيتي.
2: انت اللي بتتكلم دلوقتي عن الحب. اتكلم عن الحب يا ابراهيم، من امتى؟
0: الحب زي ما انا بتصور ان الانسان يضحي علشان الانسان التاني اللي بيحبه، مش يقف في طريقه.
2: تنساش يا ابراهيم انك كنت الراجل الوحيد اللي حسسني بعواطفه، انا بقيت زي ما كنت عايزني ابقى، ولا ايه؟
0: انا لما عرفتك ما كنتش متصور ابدا ان قلبك ممكن يحمل القسوه دي كلها.
2: انا قلبي قاسي. سلامه قلبك انت الرقيق الحنين. تسمح لي اسالك سؤال، انت عمرك ما حبيت يا ابراهيم؟
0: ايوه حبيت.
2: مين؟ حبيتني انا ولا حبيت الباب اللي كان ممكن افتحه قدامك وقدام مستقبلك؟
0: ما تحاوليش ترجع للماضي يا الهام.
2: انا ما برجعش يا ابراهيم، انا لسه عايشه فيه، ده انا لحد دلوقتي بسال نفسي عن السر ده، السر اللي كان في حياتك قبل ما تتجوزني واللي عمرك ما رضيت تحكي لي عنه. فاكر يا ابراهيم اليوم اللي عمري ما هنساه ابدا، بعد ما رجعنا من شهر العسل وكان بابا عزمنا على العشاء عنده، كنت فرحانة وسعيدة، الدنيا ما كانتش سايعاني ابدا، جريت على اوضتي ولبست ورحت جري على الاوضة بتاعتك استعجلك، دخلت لك الاوضة لقيتك لسه بالروب واقف جنب التسريحة بتبص الحاجة بين ايديك، وعينيك كانت ليها دموع، كنت بشوفك في المراية وعينيك كلها حنية، عمري ما شفتها بالشكل ده ابدا. ناديتك ابراهيم ابراهيم، ما سمعتنيش، ما حسيتش بيا، قربت منك خطوتين، بصيت اللي كنت بتبص عليه، كانت بين ايديك صورة لست باين عليها غلبانة وشايلة ولد صغير على كتفها. الله، الصورة دي بتاعت مين يا ابراهيم؟
0: ابدا، دي صورة واحدة قريبتي.
2: قريبتك؟ وبتبص لصورتها كده ليه وانت زي ما تكون بعيد عن الدنيا خالص؟
0: اصلها فكرتني بايام الطفولة.
2: ايام الطفولة؟ يا سلام، وهي ايام الطفولة بتأثر فيك للدرجة دي؟
0: طبعا زي كل الناس.
2: ومادام بتأثر فيك ما كلمتنيش عنها ليه؟ ما ردتش على اسئلتي ليه لما كنت بسألك عن حياتك اللي فاتت؟ ليه؟
0: علشان حياتي كانت قاسية يا الهام، ما فيهاش حاجة حلوة تتحكي.
2: انا عايزة اعرف كل حاجة عنك، مش انت جوزي اللي اخترته من بين الرجالة الدنيا دي كلها؟ مش انت الراجل اللي حبيته وهبت له حياتي وقلبي ومستقبلي؟
0: الهام هي حياتي.
2: لا يا ابراهيم، لو كنت حقيقي بتحبني، لو كنت حقيقي حياتك، ما كنتش تخبي عليا الصورة دي. صورة مين دي؟
0: صورة بنت عمتي اللي ماتت صغيرة بعد ما اهلها جوزوها غصب عنها.
2: كنت بتحبها؟
0: زي العيال الصغيرين ما بيحبوا. كان عندها 10 سنين وكان عندي 14 سنة، كنا بنلعب مع بعض جنب الترعة وبنتمشى في الغيطان ونحلم ونحكي بعض الحكايات.
2: وهي كانت بتحبك هي كمان؟
0: هي العيلة اللي عندها 10 سنين تعرف تحب.
2: ايوه بس لو حبت عمرها ما هتنسى الحب ده.
0: بس دي ماتت يا إلهام، ماتت
2: لكن يظهر انها لسه جواك. لو ماتت حقيقي كنت هتكلمني عنها. سكوتك ده دليل على انها ما ماتتش. بصيتك للصورة دي بالشكل ده دليل على انها لسه عايشة يا ابراهيم.
0: واكد لك انها ماتت خلاص.
2: والعيل اللي معاها ده اللي شايلاه على دراعها
0: ده ابنها من الراجل اللي اتجوزته.
2: ومين اللي اداك الصورة دي؟ هي ولا هو؟
0: ها؟ قصدك ايه؟
2: قصدي الصورة دي اتاخدت لبنت عمتك بعد ما اتجوزت، مش لما كانت لسه عيلة. طب قولي وصلتك الصورة دي ازاي؟
0: انا
2: يعني شفتها بعد جوزها ما مات مش كده؟ وهي اللي ادتك الصورة. مش معقول طبعا يكون جوزها هو اللي اداها لك.
0: بقولك انها بنت عمتي.
2: انت اللي بتقول مش عرفني انا. يمكن بتقول كده. مش عرفني انها بنت عمتك صحيح؟ مش جايز تكون غير كده.
0: يعني هتكون ايه يعني؟
2: ابراهيم انت عمرك ما حكيت لي اي حاجة عن حياتك قبل ما نتجوز. ابراهيم ما تعذبنيش وقولي ما كانش في حياتك ست تانية قبل ما تعرفني؟ ايوه الهام اللي بقت غيورة مجنونة ومحدش بيستقبلها دلوقتي.
0: الهام ما تعذبيش نفسك.
2: الهام الأركة اللي سابها الراجل اللي كان بيحبها واللي كانت هتتجوزه ومحدش رضي بيها الا الراجل اللي كان بيشتغل عند ابوها.
0: الهام انا سمعت تكملي.
2: قولي الحقيقة. قولي يا ابراهيم ابويا هو اللي قالك تحبني مش كده؟ ابويا هو اللي جبرك تتجوزني ولا طمعك في الفلوس والمستقبل اللي كان هيخليك ترضى تتجوز واحدة انكسرت رجلها وهتبقى عرجة طول حياتها؟ اعترف يا ابراهيم قول ريحني. هتعذب مرة واحدة لكن بعدين خلاص هرتاح.
0: الهام انت مش طبيعية النهاردة. ارجوكي تهدي نفسك شوية. كمل.
2: فاكر خناقتنا دي يا ابراهيم؟ كانت كلها بتدور حوالين موضوع واحد مضيق اللي لغاية دلوقتي بعد 25 سنة جواز وانت مش راضي تقول لي حاجة عنه ابدا. والشك اللي بيقتلني من جوه من ساعة ما اتجوزنا. اتجوزتني ليه؟ علشان بتحبني صحيح ولا علشان ابويا دفع لك تمن جوازي؟
0: انت بتعذبي نفسك يا الهام، بتعذبي نفسك وبتعذبيني من غير معنى. احنا دلوقتي في موضوع ابننا. احنا خلاص يا الهام خلاص راحت علينا.
2: يا سلام. مش خايف يا ابراهيم ان التاريخ بيعيد نفسه وان الاهل مرة تانية بيلعبوا بمستقبل اولادهم علشان يشكلوا زي ما هم عايزين؟

0: und جديد في منزل على التلال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، موجز ختامي لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن العلاقات اليمنية

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، مجزء ختامي لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. قال فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن العلاقات اليمنية مع عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الله منصور هادي. نقل وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في وفاة رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي. شاركت الجمهورية اليمنية في حفل ختام مسك الذي أقامته وزارة الحج والعمرة السعودية بمناسبة اختتام أعمال موسم حج هذا العام بوفد ترأسه وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن شيخ تركي الوادعي. من إذاعة المكلا قدمنا لكم موجزا ختاميا لأهم الأخبار. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرئ الشيخ محمود خليل الحصري سورة نوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا

فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا

فذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.